ذنوبك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها
1: أبدا.
0: مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة، لوكسور كليتها وحشتني.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان اللي بيتابعوا راديو عدن الغد على تردداتها 899 و959. صباح الأمل، صباح الابتسامة، صباح النجاح للطلاب اللي رايحين المدرسة، وصباح الشقة والعمل والنشاط لكل من متوجه إلى عمله الآن. يا دينا طبعا صباح الخير لأصحاب الباصات برضو اللي معدبين إحنا، لكن يلا نوجه لهم أحلى تحية وأحلى صباح. صباح الخير لمخرج برنامجنا ناصر فايز، وصباح الخير زميلتي الغالية دينا.
1: يسعد صباحك يا مواهب بالفل والياسمين، وبهذه الطلة اللي دائما بتكون منورة فيها معانا في هذا الخميس. حقيقة يعني في يوم الخميس بيكون مميز بوجودك يا مواهب،
0: بوجودك كمان.
1: صباحك سعيد يا رب العالمين، وعلى كل الناس اللي بتسمعنا أيضا. وكالعادة هم بيعرفوا أنه معانا دائما رسائل صباحية بنفتتح فيها برنامج عدن هذا الصباح، ورسالتنا الصباحية طبعا كانت من اختيار الزميلة مواهب، وهي بتتحدث عن جمال الروح.
0: طبعا يا دينا جمال الروح كما نشوف انه جمال الروح هو الشمس التي لا تغيب والضوء الذي يشرق من داخلنا ليضيء كل ما حولنا. عندما تكون جميل تنشر السعادة في المكان اللي انت متواجد فيه، وطبعا تكون لك ميزة خاصة في هذا المكان. ودائما جمال الروح يطغى على كل شخص موجود، لان الشخص الذي صفاته طيبة، روحه جميلة، ابتسامته لا تغيب، دائما يكون متميز ومميز. بالنسبة لك يا زميلتي الغالية العزيزة اللي دائما طبعا جميلة الروح، ماذا تقولين عن رسالتنا الصباحية؟
1: ببساطة يعني مواهب فعلا كل الأشياء اللي بتكون نابعة من القلب وهي بسيطة ولطيفة دائما من دون أي تكلف، من دون أي شيء ممكن أنه أنا أبهر غيري. في ناس اللي بتحاول أنها تتكلف فوق طاقتها وقدر المستطاع فقط علشان تكون هي ناس محبوبة، سواء كانت في بيئة عمل أو حتى كانوا في أي مكان من الأماكن اللي هم بيكونوا متواجدين فيها، مش عارفين إن البساطة دائما وجمال الروح هو بينبع من داخل. وهذه الأشياء اللي إحنا ما بنقدرش يعني في أشياء ما تنشراش،
0: أكيد
1: ما بتتعلمش مهما عملت. هي في حاجات بيكون الإنسان نقي من داخله وبيظهر مباشرة، سواء كان بالتعامل، سواء كان بحياته اليومية، بأي شيء من الأشياء. فخليكم ناس بسيطة تعملوا فيها على طبيعتكم، وتركوا الأشياء اللي ممكن إنه تحاولوا فيها تخلوا الناس تحبكم. إنه كل دي الأشياء أنا بالنسبة لي ما هي يعني ما هي عبارة إلا عن اصطناع لا أكثر.
0: أكيد، ونحن طبعا دائما بنقول أن جمال الروح كما قلنا هو يعطي السلام، يعطي المحبة، يعطي الخير. دائما ابدأ يومك بالابتسامة الجميلة لكل من حولك حتى تكون جميل الروح، وطبعا تترك أثر على مدى الأيام. ولا تحاول أن تفرض نفسك فرضا، لأنه عندما تفرض نفسك مهما الناس ابتسموا لك، مهما الناس تقبلوك، بيجي يوم أكيد يدينا صح وينبدوا وجودك. ناصر نقول لك إيش رسالتك الصباحية معنا في جمال الروح لو تسمح.
1: متفق ناصر طبعا معنا في هذا الموضوع، وناصر حاليا هو منتظر لنا والمستمعين أيضا يا مواهب واللي بيتابعونا عبر بثنا المباشر على الفيسبوك، منتظرين أيضا هدية الخميس اللي بتكون من ناصر فائز. ويلا يا ناصر

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا لنفتتح فقرات عدن هذا الصباح. وكالعادة دائما البداية بنشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الموافق 10 سبتمبر 2026. والبداية معك يا مواهب.
1: نبدأ بالمناطق الساحلية والقريبة منها، طقس غائم جزئيا حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع البيضاء وكذلك مرتفعات أبين بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة حضرموت شب ومأرب والجوف.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية طقس غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على صحاري محافظات المهرة حضرموت شب ومأرب والجوف، والرياح معتدلة تنشط نهارا مثيرة للأتربة والرمال.
0: أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع فنبدأ بالمناطق الساحلية والقريبة منها، والأولى دائما من عدن الحبيبة في العظمى 37 والصغرى 30، وحالة الطقس غائم جزئيا وإلى غائم أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة تنشط أثناء العواصف الرعدية.
1: ونذهب إلى المكلا، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا غائم أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: وإلى عروس البحر الأحمر الحديدة في العظمى 37 والصغرى 31، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا ومعتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى جزيرة الأحلام سقطرى، طبعا درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28 غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح قوية.
0: أما عن المخا في العظمى 38 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا وكذلك الرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى الغيضة، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا معتدل الحرارة والرياح معتدلة يا دينا.
0: ومن زنجبار أبين يا عزيزتي في العظمى 37 والصغرى 29، وحالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ونذهب إلى أرض الفلي والكادي، لحق الخضيرة 38 درجة الحرارة العظمى والصغرى 29، وتتشابه في حال طقسها مع زنجبار يا دينا.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية فكالعادة سيئون تنال أعلى درجة الحرارة في العظمى 42 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الله يعينهم على درجة الحرارة بصراحة جدا مرتفعة. نذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا أمطار متفرقة شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: أما عن عتق في العظمى 37 والصغرى 27، وحالة طقسها لا تختلف كثيرا عن باقي المناطق الصحراوية والهضبية.
1: وبيحان، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: أما المناطق الجبلية نبدأها بصنعاء في العظمى 30 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد نسبيا في الليل والرياح خفيفة.
1: نذهب إلى تعز، طبعا درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، غائم جزئيا غائم أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: أما عن ذمار في العظمى 28 والصغرى 12، فصراحة سعيدهم أصحاب ذمار أجواءهم بتكون لطيفة جدا
1: جميلة
0: وحلوة
1: وضبابية على فكرة.
0: أيوة دائما. أما

0: نسبيا في الليل والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نختتمها يا دينا بالبيضاء، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، غائم جزئيا غائم، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما الآن نذهب إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، حيث نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: وأيضا نحذر الإخوة والمواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة، وذلك أثناء العواصف الرعدية.
0: كما نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل. وطبعا كانت هذه النشرة مقدمة من إعداد المهندس محمد الدقم.
1: طبعا دينا بناخذ لفة وبتجهز الكيس، ولا انت بتجهز الكيس يا ناصر عشان نروح سوق الخضار؟
0: مستعدين كلنا يا مواهب، كلنا معنا كياس
1: ايوه عشان نشتروني وبكره
0: ايوه ونبدا نطبخ.
1: طبعا معنا نشرة الخضار من سوق الجملة في المنصورة اليومنا هذا الاربعاء، نبتديها معك يا دينا.
0: نعم يا مواهب، احنا مواهب نهاية الاسبوع واكيد انه خميس، فالموضوع في هذا اليوم والخميس مع الخضروات
1: لازم نقلي شبس بكرة
0: ولا يهمك. طب أولى المحاصيل معنا مواهب البطاطس و22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 750 إلى 900.
1: ونذهب إلى الطماطم طبعا 20 كيلوغرام في السلة 17000 إلى 18000، سعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
0: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 42000 إلى 44000، وسعر الكيلو ما بين 1700 إلى 1800.
1: ونذهب إلى الجزر طبعا يا ناصر، وهو مفيد للنظر لأنه أنت نظرك تعبان يا عزيزي. طبعا 5 كيلوغرام في الكيس 4000 إلى 5000، سعر الكيلو 800 إلى 1000 ريال. شوف رخيص يا ناصر، اشتري لك
0: بدل النظارات والعلاج وكل شيء. أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام من 11 إلى 12000، وسعر الكيلو ب 850.
1: طبعا نذهب إلى الكوسة، ذكرتيها دينا
0: لسه؟
1: طيب الكوسة 18 كيلوغرام 15000 إلى 16000، سعر غالي الكوسة على فكرة. سعر الكيلو من 833 إلى 889 ريال.
0: أما عن الخيار 16 كيلوغرام من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 900 ريال.
1: البيبر 6 كيلوغرام 6000 إلى 7000، سعر الكيلو 1000 ريال إلى 1200 ريال.
0: أما عن البسباس 25 كيلوغرام من 18000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800 ريال.
1: والكوبيش الحبة الكبير ب 2000 ريال و700 إلى 2800 ريال طبعا سعر الحبة.
0: أما عن الفواكه وأولى المحاصيل معنا الفاكهة المتواجدة على مدار السنة، نقدر نقول الموز 30 كيلوغرام من 22000 إلى 24000، وسعر الكيلو ما بين 750 إلى 800.
1: الباباي 6 كيلوغرام 20000 إلى 22000، سعر الكيلو إلى من 3400 ريال إلى 3600 ريال.
0: أما الآن الخرمش وهو العطر الفاكهة المفضلة لي أنا ومواهب، فسعر
1: وناصر كمان
0: أيوة ناصر ما بننساوش، رغم أنه مشيش كنت يعني ناصر يشارك نحن بالأكل، معلش يا ناصر. وطبعا ب 20 كيلوغرام من 38000 إلى 40000، وسعر الكيلو ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
1: خلاص بنشتري اليوم 10 كيلو قد ب 1900. عنب رازقي 20 كيلوغرام 46000 إلى 48000، سعر الكيلو من 2300 إلى 2400 ريال.
0: أما عن الليمون 16 كيلوغرام من 42000 إلى 45000، وسعر الكيلو من 2600 إلى 2800.
1: البلح 20 كيلوغرام طبعا في الكرتون أو السلة 23000 إلى 24000، سعر الكيلو 1150 إلى 1200 ريال.
0: أما عن العنب الأسود 20 كيلوغرام من 36 إلى 38000، وسعر الكيلو ما بين 1800 إلى 1900.
1: وفاكهتك المحببة يا دينا الرمان أيوة. 20 كيلوغرام 40000 إلى 45000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 2250 ريال.
0: العنب الأبيض 20 كيلوغرام من 45000 إلى 50000، وسعر الكيلو من 2200 إلى 2500.
1: والفرسك برضو 20 كيلوغرام في السلة 28000 إلى 30000، سعر الكيلو 1400 إلى 1500 ريال.
0: وآخر المحاصيل معنا في الفواكه هو العنب العاصمي.

0: كيلوغرام من 33,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو ما بين 1,700 إلى 1,800 ريال. وطبعا كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
1: نوجه لهم ألف تحية.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: قلبك برد. مستمعينا الاحباء، متابعينا الكرام، وصلنا لرحلتكم رحلات الطيران مع زميلتي الغاليه دينا.
0: يلا نسافر مزيد الحين
1: ان شاء الله. تسافر
2: يا تعالى يا ناصر، ليش لا، ونبداها كالعاده برحله 512. اقلعت من عدن في الساعه 3 فجرا ووصلت الى جده في الساعه 5 صباحا.
1: الرحله 513 اقلعت من جده في 6 صباحا ووصلت مطار عدن في 8 صباحا.
2: أما الرحلة 619 أقلعت من القاهرة في الساعة 4:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
1: الرحلة 532 أقلعت من عدن في 7:55 دقيقة صباحا، وستصل إن شاء الله مطار الرياض في 9:55 دقيقة.
2: أما الرحلة 533 تقلع من الرياض في الساعة 11:45 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 11:15 ظهرا.
1: الرحلة 430 سوف تقلع من مطار عدن في 9 صباحا بمشيئة الله وتصل مطار الغيضة في 10:30 دقيقة صباحا.
2: ونفس الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
1: الرحلة 431 ستقلع من مطار سقطرى في 1:15 دقيقة ظهرا وتصل مطار الغيضة في 32 دقيقة ظهرا.
2: ونفس الرحلة أيضا تقلع من الغيضة في الساعة 3:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 5:15 عصرا.
1: الرحلة 602 تقلع من مطار عدن في 10 صباحا وتصل مطار القاهرة في 31 دقيقة ظهرا.
2: والرحلة 605 تقلع من القاهرة في الساعة 2:30 ظهرا وتصل إلى سيئون في الساعة 6:15 مساء.
1: الرحلة 514 تقلع من مطار عدن في 3 عصرا وتصل مطار جدة في 5 مساء.
2: والرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 6 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 8 مساء.
1: الرحلة 610 ستقلع من مطار عدن في 6 مساء وتصل مطار القاهرة في 9:30 دقيقة ليلا.
2: أما الرحلة 611 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 2 فجرا من اليوم التالي.
1: الرحلة 604 ستقلع من سيئون في 7:15 دقيقة مساء وتصل مطار القاهرة الدولي في 11 ليلا.
2: وآخر الرحلات معنا 603 تقلع من القاهرة في الساعة 11:59 دقيقة ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا من اليوم التالي. وطبعا نتمنى للجميع رحلات الوصول الآمن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان، وصلنا لجولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئها معك يا دينا.
1: وكالعادة البداية من الصفحة الأولى وأبرز العناوين. الرئيس العليمي: الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها.
0: القوات المسلحة تحبط تسللا حوثيا في كرش وتتقدم نحو معسكرات ماس وتشتبك في البرح وحيفان.
1: وتوتر في الضالع وقطع طرق بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع وهجوم على طاقم عسكري.
0: مالية وزارة الدفاع توضح بشأن الاستقطاعات من رواتب العسكريين.
1: القبض على موظفين ببريد عدن على خلفية قضية تزوير وسحب أرباح أسهم يمن موبايل.
0: محافظ عدن يبحث حماية أراضي الدولة ومعالجة الاختلالات في ملف العقارات.
1: انتخابات نقابية مرتقبة في عدن، واتحاد العمال صندوق الاقتراع وحده سيحدد ممثلي العمال.
0: وزيرة الخارجية: قنوات التواصل متوقفة ولا مفاوضات حاليا.
1: وإلى صفحات عدن الداخلية أيضا: القحطاني: التحولات الإقليمية تفرض على الحوثيين مراجعة خياراتهم السياسية والعسكرية.
0: عبد الكريم شائف: اعتراض موكب وزير الدفاع لا يمثل أبناء الضالع ولا أعرافها.
1: والشنفرة يدين اعتراض موكب وزير الدفاع أيضا ويدعو لتوحيد الجهود ضد الحوثيين.
0: ونذهب إلى الصفحة الثالثة يا دينا. طبعا معنا معارك عنيفة في البرح، والقوات المسلحة تتقدم باتجاه جبل نعمان غربي تعز.
1: وكذلك أيضا اشتباكات وغارات جوية تستهدف ميليشيات ومواقع الحوثي في جبهات حيفان جنوب تعز.
0: طبعا معنا القوات البحرية تحبط هجوما حوثيا بزوارق في البحر الأحمر وتجبرها على التراجع.
1: وكذلك القوات المسلحة تسقط مسيرة حوثية انتحارية قبل بلوغ هدفها في البرح.
0: ونذهب يا دينا إلى الصفحة الرابعة، ومعنا تقرير طبعا وهو الهجوم للقوات المسلحة متعدد المحاور يضغط على مواقع ميليشيات الحوثي.
1: ومعنا الصفحة الخامسة أيضا: برئاسة وزير الخدمة المدنية، اللجنة التنفيذية للإصلاح المؤسسي تعقد اجتماعها الأول بعدن.
0: ووكيل عدن يتفقد جرحى الجبهات في مستشفى عبود والمنصورة ويؤكد متابعة احتياجاتهم.
1: العبر تبدأ مسحا ميدانيا لمشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية بدعم مرتقب من البنك الدولي.
0: انتخابات نقابية مرتقبة في عدن، واتحاد العمال صندوق الاقتراع وحده سيحدد ممثلي العمال.
1: وأمن أحور ينجح في فض اشتباك قبلي ويقر هدنة لمدة 10 أيام.
0: وزير التخطيط يدعو البرنامج الإنمائي للانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى دعم التعافي والتنمية.
1: ومحافظ عدن يبحث حماية أراضي الدولة ومعالجة الاختلالات في ملف العقارات.
0: نذهب إلى الصفحة السادسة: استياء في صفوف منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة بسبب صرف المرتبات بالريال اليمني.
1: ووفاة أول حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في مودية.
0: مناشدات عاجل الإنقاذ الجريح سامر عبد الله ونقله للعلاج إلى الخارج.
1: وكذلك جنود في لواء الدفاع الساحلي يطالبون بالتحقق في استقطاع 100,000 ريال من راتبي مايو ويونيو.
0: موظفين صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن يلجؤون إلى اتحاد العمال للمطالبة بإنصافهم.
1: وكذلك في الصفحة السابعة معنا تقرير من قسم التقارير يقول: هل تقود الاعتداءات الحوثية على السعودية إلى تفعيل اتفاقية مكة؟
0: وفي الصفحة الثامنة أيضا معنا تثبيت مكاسب البيضاء والجوف واستهداف للقدرات الحوثية. القوات المسلحة تخوض معارك ضارية غرب تعز وتتحرك في مأرب.
1: وأيضا هنا تقرير المعارك في الجبهات: القوات المسلحة تتقدم وتحيي آمال استعادة صنعاء.
0: من كتاب كتاباتنا يا دينا في الصفحة العاشرة: بناء الدولة يبدأ من المؤسسة، الحوكمة الطريق الأقصر إلى التنمية بقلم علي ناصر الزامكي.
1: وبقلم عارف ناجي أيضا نوجه له ألف تحية للأستاذ القدير، يقول: للحرب قواعد وللسلام شروط واستعادة الدولة حتمية.
0: وأيضا في الصفحة الحادية عشر معنا بقلم الدكتورة فائزة عبد الرقيب سلام: الردع ليس نهاية المعركة بل مرحلة ضمن الاستراتيجية لاستعادة الدولة.
1: وبقلم دنيا الخامري تقول: كل موقع مستعاد خطوة نحو استعادة الدولة.
0: وبقلم غسان ناصر العبادي: عندما تتحرك جميع الجبهات يقترب الحسم.
1: وفي الرياضات المحلية: الشباب السعودي يتعاقد مع نجمي المنتخب الوطني عادل عباس وعبد العزيز مصنون.
0: وأيضا وزارة الشباب والرياضة تمنح نادي الهلال بيافع الاعتراف المؤقت.
1: وكذلك منتخب الناشئين يواجه لبنان وسوريا وفلسطين في بطولة غرب آسيا 13 بالعقبة.
0: 10 منتخبات تشارك في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين.
1: وفي الرياضة العالمية، هالاند يتغنى ببعدي ويقول لدينا جوهرة.
0: وميسي يعود إلى أسبانيا عبر بوابة الدينيسي.
1: وروشن تدخل ترشيحات الكرة الذهبية وميسي يقترب من رونالدو.
0: وأيضا يا دينا معنا في الصفحة الأخيرة أكثر من موضوع. معنا نقص فيتامين B12 يرتبط بارتفاع مخاطر الخرف، واتساب يوقف دعم آلاف هواتف الأندرويد القديمة، ومصدر السعودي تخطيط للردع على الحوتين وإشراك دول أخرى. إيش بنقرأ، واتساب ولا فيتامين؟
1: إيش رأيك نقرأهم الاثنين؟
0: يلا
1: ونبدأ أولا بالنقص فيتامين. طبعا يقول بأنه أظهرت أبحاث طبية وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين B12 وزيادة مخاطر التدهور المعرفي والخرف خصوصا لدى كبار السن، وسط تحذيرات من أن نقص الفيتامين قد يؤثر على وظائف الجهاز العصبي والذاكرة.
0: ويؤدي فيتامين B12 دور أساسي في تكوين وصيانة غمد الملايين من المحيط بالألياف العصبية، كما يشارك في عمليات استقلاب مهمة داخل الجسم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى أعراض عصبية ومعرفية بينها ضعف التركيز والذاكرة وبطء التفكير والارتباك والتنمل.
1: كما قد يؤدي نقص في هذا الفيتامين إلى ارتفاع مستويات الهوموستيتين الذي يرتبط باضطرابات الأوعية الدموية ومخاطر التدهور المعرفي، لكن ذلك لا يعني أن نقص فيتامين B12 قد يسبب ذلك الخرف مباشرة.
0: ويؤكد مختصون أهمية فحص مستويات B12 عند ظهور أعراض معرفية أو عصبية، خاصة إن النقص من الأسباب القابلة للتشخيص والعلاج.
1: وقد تتطلب النتائج الحدية فحوصا إضافية مثل حمض الميثامالونيك أو الهوموستيتين لتأكيد النقص الوظيفي.
0: ونذهب إلى واتساب يوقف دعم. على فكرة في كثير منهم خربوا حقهم الواتساب.
1: أيوة. نعرف الآن السبب الحقيقي إيش بيكون.
0: طيب، دخل قرار جديد لتطبيق واتساب حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، يقضي برفع الحد الأدنى لإصدار نظام التشغيل المدعم على هواتف الأندرويد إلى أندرويد 6.0.
1: وبموجب القرار توقف التطبيق عن دعم الهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1، إذ كانت غير قابلة للترقية إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل، ما يعني أن مستخدمي بعض الأجهزة القديمة قد يفقدون القدرة على تشغيل واتساب.
0: وكان واتساب قد أعلن عبر مركز المساعدة الرسمي أن التطبيق لن يدعم ابتداء من 8 سبتمبر سوى الأجهزة التي تعمل بنظام 6.0 الأندرويد أو الإصدار الأحدث.
1: ولمعرفة ما إذا كان الهاتف يتأثر بالقرار، يمكن للمستخدم الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار حول الهاتف أو معلومات البرنامج والتحقق من إصدار نظام التشغيل المثبت.
0: وفي حالة كان الهاتف يعمل بنظام 6.0 أندرويد أو أحدث، فإنه سيستوفي الحد الأدنى المطلوب لتشغيل التطبيق، بينما يعين على مستخدمي 5.0 أو 5.1 التحقق من وجود تحديث متاح للنظام.
1: وإذ لم يكن بالإمكان تحديث الهاتف، فقد يحتاج المستخدم إلى جهاز أحدث لمواصلة استخدام واتساب، ويأتي القرار ضمن سياسة التطبيق لتحديث قائمة وأنظمة التشغيل المدعومة والتخلي تدريجيا عن الإصدارات القديمة التي لم تعد تفي بمتطلبات الأمان والأداء الحديثة.
0: طبعا دينا، وصلنا معكم مستمعينا الكرام لانتهاء جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من الأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

إلى مساحتنا التفاعلية معكم مستمعينا ومتابعينا. وقبل ما نتعرف على موضوعنا لليوم خلينا نبدأ نستوحي هذا الموضوع من ناصر.

0: الله يا ناصر، كنا احنا بنتغنى بالفل اللحقي اكيد. وموضوعنا اليوم هو عن الفل اللحقي، والطبيعي بان احنا نعرف هذا الموضوع يا مواهب. طبعا ريحة الفل اللحقي مش مجرد عطر جميل، هي ريحة فرح، ذكريات ارتبطت بعاداتنا وتقاليدنا من زمان. الفل اللحقي اشتهر بجماله ورائحته، وما ظل حضوره محصورا في لحق، بل صارت مختلف المحافظات تطلبه، خصوصا في الأعراس والمناسبات، حتى أصبح جزءا من تفاصيل الفرح اليمني. ومن بين أغصانه البيضاء حافظت أسر ومزارعون على زراعته وحرفته جيلا بعد جيل، ليظل الفل اللحقي حاضرا في ذاكرتنا وأفراحنا. وقبل ما نبدأ ونخوض نقاش في موضوعنا معكم ونترك لكم المجال، أكيد أنه في معنا تقرير للزميلة ليان صالح بنسمعه ونعود إليكم من جديد.
1: ماذا لو كان للفرح عطر؟ وماذا لو اختصرت زهرة صغيرة حكاية أرض وذاكرة أجيال؟ إنها رائحة الفل اللحجي، ذلك البياض الصغير الذي يخرج من بين أغصان الحقول ليحمل معه عبق لحج ودفء مناسباتها وذكريات لا تزال تسكن وجدان الناس. في لحج لا يزرع الفل من أجل جماله فقط، بل من أجل حكاية تبدأ من الأرض وتكبر مع كل زهرة تتفتح حتى تصل إلى أيدي الناس في الأعراس والمناسبات. هناك بين الحقول يقف المزارع كل صباح، يتفقد أغصانه ويرعى زهرة، ويواصل مهنة توارثتها الأسر جيلا بعد جيل. ومع كل موسم تتفتح الزهور البيضاء وتنتشر رائحتها لتغادر الحقول وتصل إلى محافظات يمنية مختلفة، حيث ينتظرها الناس لتزين أفراحهم وتمنح مناسباتهم لمسة من الجمال والفرح. الفل اللحجي ليس مجرد نبات، إنه ذاكرة عطرية تحفظ تفاصيل من حياتنا. رائحته تذكر بالأعراس وباللقاءات وبالأيام التي كان للبساطة فيها طعم مختلف. وخلف كل باقة من الفل قصة مزارع أتعبته الأرض، وأسرة حافظت على الحرفة، وأجيال أدركت أن التراث لا يبقى حيا بالكلمات، بل بالأيدي التي تصونه وتواصل العمل به. وهكذا ظل الفل اللحجي حاضرا، تتغير الأيام وتتبدل الحياة، لكن عطره يبقى شاهدا على جمال الموروث اليمني. فمن لحج تأتي زهرة بيضاء تحمل في عبيرها الكثير من الحكايات. الفل اللحجي ليس عطرا يشم فحسب، بل ذاكرة تستعاد وفرح يعاش وتراث لا يزال يزهر. ليان صالح لراديو عدن.

0: طبعا يا دينا، تخيلي انه شيء بسيط او وردة بسيطة بيضاء تقدر ان تقلب الجو بالكامل يعني، وتعطر المكان برائحة جميلة من رائحة الاجداد طبعا ودفء البيوت اليمنية الاصيلة. طبعا لحق الخضيرة، لحق ايش نقول عنها، ارض الفل والكادي، ارض القمندان، ارض الاغاني الاصيلة، يعني الصراحة يخونني
1: الوصف
0: والله، يخونني التعبير، ما عاد أقدر أعبر عليها. الفل طبعا كلنا نستخدمه، كلنا نتغنى به، كلنا نحب رائحته. طبعا الآن صار الفل حفلات التخرج، بالأعراس، بالمنازل، والله فوق السيارة حتى نشتري يعني خلاص. والآن في موسم الفل طبعا هو موسم الأيام الصيف، بعد أيام الصيف نفقد الفل يا دينا
1: صح؟
0: أو نشتري بأسعار غالية جدا. طبعا الآن ما شاء الله بالجولات، بالمطبات اللي يبيعوا الفل أشكال وأنواع، شفتي التاك اللي على
1: وأشكال
0: بس.
1: صح، أشكال حلوة دائما
0: حاجات جميلة جميلة جميلة. طبعا والله يا دينا الفل هو رسالة حب صامتة وعطر للذكريات التي لا تموت.
1: مهما حاولوا انهم يعملوا الف عطر فل، لكن ما فيش اي حاجة ممكن تتقارن بشكل كبير بالرائحة الاصلية اللي هي فعلا احنا بناخذها من هذه الزهرة او الوردة. فعشان كذا احنا اليوم حبينا بانه الوضع والاتصالات تكون مفتوحة معاكم من بدري، ونستقبل اتصالاتكم عبر ارقامنا 781-95-21-21 او رقمنا الثابت 387-913. اليوم حقيقة في يوم الخميس زي ما بتكون في معانا روائح جميلة، في معانا
0: كنت عذري بقول لك.
1: فنستقبل أول اتصالات ونقول له صباحك فل وكادي.
2: صباحكم ورد وفل وياسمين وكل أنواع الفل.
0: يا سلام،
1: صباحك يا سناء من لحك. طبعا سناء جتنا من لحك عشان تعطينا فل.
0: يلا
1: صباحك يا سناء.
0: سناء
2: الله يعطيكم العافية. أيوة معك،
0: يكفينا احنا الضحكة يا سناء.
2: الله يسعد قلوبكم، بس سمعتكم أكيد بنكون مبتسمين وسعيدين، وبرامجكم الحلوة ومواضيعكم الجميلة التي يعني تعطي الصباح نصهر صراحة.
0: الله يسعدك إن شاء الله، وسعد أيامك يا رب، وضحكتك تدوم يا رب العالمين. كلميني عن الفل في لحق.
2: وعلى فكرة أنا أكلمكم الآن حالياً أمطار ورعد، لكني والله أني ما حبيت أني
0: أفعل. فعندكم أمطار يا سلام،
1: أساها أمطار خير يا رب العالمين.
2: أمطار الآن شوية وفيها رعد وبرق كذا، بس حبيت الله أني أفتح التلفون عشان أشارككم بالموضوع.
1: الله يحفظك يا سناء، ما قصرتي صراحة. طبعاً سناء يعني نقدر نقول بأنه هذا الفل لازال إلى حد اللحظة هذه حاضر معاكم أنتوا يعني أهل البيت مثلاً في المناسبات، في الأعراس، في التجمعات حتى العائلية.
2: أكيد أكيد الفل يعني تحصلي أغلب الأبناء لحق يعني متمارسين بهذه العادة الموجودة اللي تتواصلها الأجداد قدر لحد الآن، وهم متمسكين فيها وخصوصاً في فصل الصيف، لأنه يكون يعني مثل متوصل وشوف
0: الأطفال
2: عكس فصل الشتاء. فصل الشتاء يكون يعني مش موجود بشكل أكبر، لكن وخاصة يوم الخميس تحصل الأعراس والمناسبات الموجودة وهكذا، يعني الفل موجود يعني بكل الأيام، بس أغلب الأعراس يعني تحصل يوم الخميس وهكذا، بس نحن يعني أغلب الإيثار وأغلب الناس يكون يعني موجودة، حتى يعني يصلحوا بالبيوت وهكذا يعني موجود، بس يعني زي ما تقولي هو اللي يصفوا بالصباح الباكر وهكذا. كثير رواحة الفل غير صراحة، الصدق يعني موجود يعني، وشيء يعني متوارد من قدام الزمان.
0: صح يا سلام.
2: أيوة يعني صراحة يعني أساسا يعني في الأول والأخير إنه اليمن يعني صراحة ما يعني معروفة يعني بالرواح الحلوة مثل البخور.
0: أيوة
2: مثل يعني وخصوصا يعني هذه العطور والورود يعني حاجات صراحة حلوة يعني الواحد ما يستطيع أن يعبر فيها حقيقة يعني على فكرة. فنحن نتمنى يعني يكون يعني دائما بلادنا مزدهرة بالأشجار والفل وكل حاجات الروائح الحلوة
0: إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا احنا ربطنا لكم موضوع الخميس الأول البخور والعود والروائح الجميلة، واليوم كمان معنا الفل.
2: أيوة ما حالفنيش الحظ صراحة ذاك الموضوع، لكن اليوم
1: بس
2: صراحة
1: حالفك الحظ وموجودة أنت مع الفل اللحقية. والله يا سناء يعني إحنا سعيدين بكل مرة تكوني متواجدة فيها معنا وتتواصلي رغم الظروف.
2: والله برغم انشغالي هكذا لم يخصص وقت إني أشارك معاكم، وصراحة يعني مواضيعكم مثيرة على فكرة، وتحياتي للكل، ونقول العرب العبيدي كان الله في عونك صراحة من جوال الصراحة، والله كان بيجينا هدية الخميس صراحة. كان
1: للأسف الشديد إن شاء الله بيكلمني إحنا من رقم أرضي، أكيد معه بالبيت رقم أرضي.
2: لا أغلب أوقات بالعمل، بس إن شاء الله إني يكون موجود بإذن الله عشان نسمع هدية
1: إن شاء الله. يشيل جوال أحد من الزملاء ان شاء الله ربي يعوض عليه، يا ربي يعوض عليه ان شاء الله.
2: دائما بالخميس يعني ما يضربنا بهدايا.
1: ايوه صحيح ان شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لك يا سناء، واهلا وسهلا فيك حبيبتي، وربي يعوض على عوض باذن الله نفس اسمه ويكون معه جوال جديد. قبل ما ناخذ كمان الاتصال اللي جاي ناصر، خلينا فقط نتكلم عن حكايه انه الفل اللاحقي هو اساسا يعني طريقه حتى قطف هذه الزهره البسيطه او الورده البسيطه دائما بتكون يعني يتم قطفه بطريقه لطيفه وناعمه علشان يبداوا يحافظوا على البراعم المتواجده اللي بتبدا انها تزهر مرة ثانية، ونغير انهم بيستخدموا دائما الاصابع في مسألة القطف. ومثل ما قلت لكم انها نبتة بسيطة، نبتة لطيفة، يعني ممكن انها تتضرر حتى من طريقة القطف، عشان كذا يتم بنعومة تامة. غير انه كمان بعد ما يقطفوها يا مواهب، احنا بنعرفنا دائما بيحطوها في سلال كبيرة بيفرزوها وبيرتبوها دائما بعناية، وغير كذا تتغسل، تنحفظ بماء بارد بمكان بعيد عن الشمس علشان احنا نعرف انه بيذبل الفل. يبدأ بعدين يتجهز على شكل عقود، على شكل أجراز مثل ما احنا بنعمله بالشكل المطلوب، ويا كثر الأشكال اللي أصبحنا بنشوفها الآن،
0: وفي ناس مبدعين في عمل هذه الأشكال. طبعا ناخد اتصال ونقول صباح الورد.
3: ألو.
0: أيوة يا حيا ومرحبا.
3: صباح الخيرات.
1: يا حيا
3: يا ميت، أهلين وسهلين.
1: يا مرحبتين.
3: الله يسلي عليك يا مواهب.
0: الحمد لله دائما يا رب، القلوب الطيبة دائما تكون سلية. الله يخليني هكذا دائما، لا أحقد ولا يكون في قلبي أي غل، ودائما أكون مبتسمة يا رب العالمين.
1: وأنت كذلك يا مواهب.
3: رقمنا كمان والمشتركين كمان.
0: أمين. كلكم أحبابنا طبعا.
3: تحية لك مواهب، تحية لك سينا، تحية لك ناصر، يبعث لكم صحة ومصاري
0: يا رب، ويبعث لنا سلة فل.
3: والمشتركين الله يبلغهم، المتصلين بعدين صاروا المصاري.
0: امين يا رب ان شاء الله، وانت كذلك يا رب العالمين.
3: امين. الحلقه ما يحتاج لانه خميس. يعني جبتوها في مكانها بالضبط،
1: اي مع الخميس الونيس.
3: ايوه مع الخميس الونيس. مع الخميس الونيس اكيد.
1: ايوه
3: شوفوا يا جماعه، اول حاجه بالنسبه للفل، في فل حديدي.
1: ايوه ما في بوش عارف صح،
3: بس ما ينافي،
1: ما فيش أي مقارنة.
3: ما ينافس حقنا، ما ينافس أبداً.
1: أكيد.
3: في اختلاف كبير. الشيء الثاني إنه الفل خطفه بعشاب بدقة. قبل ما تتفتح الزهرة. لازم تكون برد الزهرة.
1: أيوة.
3: وتروحوا في مكان ثالث، في مكان بارد، في مكان جبل كذي، وهو عبارة عن مرطبان، حقنا مرطبان.
1: أيوة.
3: داخله وداخل المرطبان داخل ثلاجة. لو فتحت راحت الرياح.
1: ايوه
3: يبيعها وهي مبنت.
1: ايوه نسمعك يا احمد، انسجمنا معك، احنا جالسين نستمع اليك.
3: فهي تكون مبنت، اذا فتحت خلاص خرجت الرياح. ووقت ما يحتاجوا ما يعني ما انت بتحتاج العصر يجيب لك يا الصباح، لا ما ينفع خلاص راحت ريحته.
1: ايوه
3: لازم يجيب لك يا الظهر، بينك وبين الحفل ولا بينك وبين العرس ولا بينك يعني حوالي 3 ساعات 4 ساعات. ما لم هذا حق الشارع، ما ينفعش حق الشارع، هذا بخاخات يرشوله مشان يعطيه ريحة.
1: ايوه أي. وأساسا يا أحمد حتى شوف لو بدأت الحبة مثل ما احنا نسميها انه تنفش شوية، خلاص يبدأ الفل يذبل ويصفر
3: والريحة تروح.
1: ايوه
3: وإذا تعرف الهواء الريحة انتهت. يعني إذا تشمه أنت على بعد 5 متر بالمعاملة هذه حقه، تشمه على بعد 2 ولا المطربة ولا وقعت.
1: أيوة صح.
3: فقد ريحته. بس ما يعني موسمه لما يكون وقت الموسم ما يحتاج.
1: أيوة ما يحتاج.
3: فل لحم ما يحتاج. خلصت
1: ما فيش صحة ومصاري من جديد.
3: يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: أمين يا رب وإياك. يسعد أوقاتك يا أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.
0: أمين.
1: وكل شيء ممكن يتغنى بجمال. لحق اتصال جديد ونقول يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور والعافية.
1: حيا ومرحبا بست الكل.
4: الله يعطيك العافية مواهب وزينة ونافر.
0: الله يعافيك وصباحك سعيد إن شاء الله، خميسك يكون جميل يا رب العالمين.
4: مواهب لك وحشة قوية يا حبيبي.
0: أنا فدا قلبك يا خالة، الله يسعد أيامك.
4: والله لك وحشة كمل ما نسمعك.
0: الله يسعد أيامك.
1: جبناها اليوم يا خالة، أهي اليوم أنت استلمي مواهب.
4: الحمد لله اليوم يوم سعيدة أنت ومواهب.
1: الله يسعدك يا
4: سعيدة على قلبي.
0: أنا فدا روحك يا خالة.
4: الفل الفل لحق إذا زينة زينة للمرأة.
0: يا سلام.
4: وبعدين هذا الفل حقنا دخل بكل المهرجانات.
0: أيوة يسفروا للخارج حتى دي الأيام أو من زمان يمكن.
4: قابل أمير القمندان من الهند. ترى الأمير الأمير القمندان هذه. بعدين كثير في الفل دي الفل من رأج ماشي كمع اللحدي.
0: أيوة ماشي كمع اللحدي.
4: وبعدين لما تفعلي له مثلا تخليه له ثاني يوم تفصيله زي الجاهل.
0: أيوة
4: مشان تقلش الريحة وتفعلي له. نحن نفعل له بنادول.
0: أيوة صح
4: مشان يفتش.
0: في قصدير كمان يفعلوا له يا خالة.
4: ما لقيه داخل القنفل ما توديه برع.
0: أيوة
4: لما نرسله برع بعدين أي حد استحاجة قول الدبيل فل.
0: أيوة من صدق.
4: وبعدين تلاحظي نحن الشعب اليمني لما في عرسان لجي ولا واحدة لو معي فول وكاد.
0: وبعدين يا خالة تتفرقي عليهم وكذا كل واحدة بتجي لابسة فول أحسن من الثانية.
4: كل واحدة في قامر الثانية.
0: أيوة والله بصراحة.
4: وعادة دحين تسووا تشكيلات يعني تشكيلات العقود خلوها يا سلام.
0: تيجان كمان يا خالة والله حاجات حلوة بصراحة.
4: كل الوزاق التاجل أطمان اللي يعوض هذا
0: يا خالة. أم أحمد أنا بصراحة لما أروح عرسان بالشيخ يعني كذا شفت حريم لابسين شكة يعني صدق مداخل، لكن لما تشتري من كريتر والله كذا يعني نسبيا كذا حبة مفارقة، لكن لما يكون مداخل ويتفتح يكون شكله يجنن.
4: أنا بقول لك مثلا تروحي خذوا واحد مقاول.
0: أيوة
4: تذكني عليه ويقول لك الشكل الذي تشتيه.
0: أيوة
4: بعدين ايش يدب مش مهم الفلوس مهم الريحة.
0: أيوة
4: بعدين اقول لك الخمرة عمره.
0: أيوة أيوة دائما بنسمع أمهاتنا وأهل زمان بيقولوا كده.
4: وهذا الفول حقنا يزورونا للخارج للعطورات.
0: أيوة
4: نكتر العطر الفرنسي من الفول.
0: يا سلام
4: من الفول والكاري للعطورات الذي يصنعوها افتهمك.
0: أيوة
4: مستعبة نستعب أغلى الثمن.
0: أيوة
4: وتجلس الريحة هي تغسلي تصبري ما فيه.
0: بس إن شاء الله يا خالة يعني ما يدخلش معه أمور ثانية تبقى على نفس الريحة
4: وشي تعديهم. أنا
0: أيوة
4: أتجع الفل الفل اللحقي والبخور.
0: أيوة نحن الحلقة اللي فاتت يا خالة أنت ما حالة فيك الحظ ما كلمتينا، كان معانا حلقة البخور الأسبوع اللي فات.
4: البخور عادني بقول لك اسم العائلات اللي بيعوا والله يا مواهب انه انا رحت الهند انه يشتروا الهنود.
0: ايوه
4: واحد لحد يجيب.
0: يا سلام
4: بعد البرنامج كنت تشتري بقول لك باتمان.
0: خلاص ان شاء الله بعد البرنامج
1: اساسا يا خاله يعني انت عارفه بانه البخور والفل اللحقي هذا يبي يخرجونا للخارج، دي تعتبر من ضمن التراث اللي احنا بنتغنى فيه بكل مكان، نفس اللبس حق الدرع نفس برضه كمان لبس المعاوز اللي احنا تعودنا عليه بالاعراس، هذه الاشياء تمثل مش عذن فقط تمثل اليمن بشكل عام.
4: حتى زمان ما هي نجيب صورة معي صورته وفعل الفول وال
0: يا سلام عليها
4: مهرجان فازت فيه هذا الزي اليمن العدني.
0: أيوة
4: يعني حصلت جائزة فيه ما هي نجيب. الله يرحمه
0: الله يرحمه
4: الله يرحمه. يلا حبايبي معكم الله
0: خميسك فل يا خالة. الله معك
1: شكرا لك. وطبعا مثل ما احنا عارفين في معانا اغاني كثيره وفي معانا حاجات حلوه لازم انه نسمعها حاليا مع المخرج ونرجع نكمل معاكم الفل اللحقي وجماله وروعته.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام، ما زلنا نستقبل اتصالاتكم في برنامجنا عدن هذا الصباح، وموضوع حلقة اليوم الفل. يلا ناصر معنا اتصال، نقول صباح الورد صباح الفل والكادي والياسمين وجنائن وحدائق الأزهار جميعا.
1: صباح الفل
0: الكادي.
1: هلا
0: بأهلنا في لاحق، يا مرحبا.
1: من الدار والله ذكرتونا
0: قريب، بس ملي احنا كله من الدار، لكن اساسا من فين؟
1: انا لحق يا كرسي.
0: خلاص يعني نحن نشيل الاساس من فين؟ من لحق.
1: كان حياة حق الكرود احسن الفلح.
0: يا سلام، كيف احكي لنا يا ام حمزه صح؟ ام احمد اسماء خالة اسماء، احكي لنا طيب يلا عن الفل اللي قلتي احلى مكان كان.
1: الفل حيط الكرود كان احسن الفل، الخمر اللي فيه يعني يجلس 3 ايام
0: ما شاء الله.
1: وانا عادنا وانا جاهله، كانت وحده يعني هم كمان حقهم مطين، بس كان فيها حق الكرود. ايش تبيع يعني يسووا كبار مصلحه، تجي تبيع الدور عليه على البيوت، ايه كان من عنتين من عن، بس ايش الفل يعني ما حملت قنقت قد فلانة بتجيب الفول.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله، كانوا يعربنوا الفول وحيط عبد الله مبروك، كان شفتي قد سفيان كذا يعني.
0: ايوه
1: حيوت حق قد سفيان لما تطلعين.
0: ايوه اعرف المكان اللي حق سفيان. ايوه
1: حيط عبد الله مبروك وحيط الكروت. لا عبد الله مبروك ذاك اللي فيه شجر الموز ده، الاشجار ذاك كان كمان حيط، والفول كمان حقهم حلو يعني فل الحبة ايش منه دحين الفل في ساعة قاعدة يصفار عارفة.
0: طب المكان عاده موجود يا خالة؟
1: ها
0: المكان عاده موجود للآن؟
1: حتى الكروت باعوا صراحة. في بعض عاده اللي حاسب والله باعوا على واحد من صحاب يافع، قلت لهم الله والله ضيعتوا انفسكم بعد ما
0: يعني خلاص الآن ما فيش عد زراعة.
1: شوفي والله انا من احسن الفل، دحين في ناس يزرعوا
0: لا لا بحيد الكرود اللي باعوه يعني
1: يتجنن. والحنون تذكري الحنون؟
0: ايوه معك يا خالة. معك نسمعك.
1: الو
0: خالة اسماء
2: ناصر.
0: الو راح
2: اتصال خالة اسماء، لكن خالة لو حالفك الحظ رجعي معانا واحنا بننتظرك.
0: صح كلامي يا دينا والله. لما كنا نروح لحق زمان مع الوالد وكده كانت يعني حدائق كبيرة وزراعات وأراضي واسعة لزراعة الفل. والرائحة بس الرائحة ما شاء الله تمتد على طول مسافات طويلة طبعا. وناخد اتصال آخر ونقول يا صباح الأنوار رجعتي يا حيا حيا بك.
1: قلت عرفتي الحنون؟
0: أيوة
1: الكادي.
0: ايوه
1: والله فقدنا صوت عوض العبادي سرقوا تلفونه.
0: اي والله يعني ايش
2: كلهم متعذرين عليه مسكين،
1: سرقوا تلفونه امس.
0: كيف تواصل معاكم طيب؟ كيف عرفتوا؟
1: قالت سرقوا تلفونه.
0: لا حول ولا قوه
2: والله احنا منتظرين عوض.
1: ذكرتونا بالخمره حق لاحق.
0: ما زالت مستمره.
1: ايوه مستمره.
0: ايوه
1: في لحق.
0: ايوه
1: قدروا
0: يروحوا يعربونه. لا لحق ايوه. وكمان نشتري من هنا يعني الحمد لله، مش انه ما فيش صح اسعارهم خياليه.
1: لا يوردهم اللحق لهنا يورد.
0: ايوه بس الاسعار هنا غير اسعار لحق،
1: بس حق الحديده مش عارفه زي حق لحق.
2: ايوه بدون أيوة. ريحه.
1: الله يجزاكم الله خير.
0: الله يجزيك انت كمان خير وخميسك سعيد يا رب.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه. ديني
2: امان الله.
0: دائما بتتذكر الايام الحلوه
2: لانه
0: طبعاً.
2: هذا كان موجود معهم من زمان. احنا عرفنا او يا مواب احنا كلنا فتحنا عيوننا واحنا شايفين امهاتنا جداتنا خالاتنا وهي اساسا جالسات ولابسات الفل والدرع والامور. وبنقول لهم كان ان شاء الله بانه الخميس الجاي بنتكلم فيه على لبسنا والدروع وكل هذه الاشياء.
0: انت عارفه يا دينا الان البنات الصغار لما تجي امهم تشتري فول يشتي جورز فول كمان.
2: ايوه خلاص
0: يعني شفتي كيف توارثوا الاجيال.
2: نعم اتصال في جديد. صباح فل يا فل يا كادي.
3: صباح الفل
2: يا صباح الياسمين.
0: الفل لك ولعيونك استاذه منى.
3: الله يسعدك ان شاء الله صباحكم فل ونهايه اسبوع جميل مليء بالروائح الحلوه.
0: يا رب العالمين
3: جميله زيكم ان شاء الله. لك تحيه.
0: امين وكطيب قلبك
3: كمان. الله يحفظكم وكل متصلين الجمال وربنا يحفظكم جميعا.
0: امين يا رب.
3: الموضوع حلو جدا، واعتبر ان الفل هذا جزء من شخصيه كل كل حرمه يعني او كل امراه يمنيه بالذات بعدن ولحق اكثر أيوة. مناطق مستخدمه هذه الاشياء. واسمح يعني انه في كل مناسبه ما تكتملش الصوره يا بنات ولا تكتمل الزينه وخاصه في المناسبات الا بالفل يعني بالذات في أيوة. حفله الغسل مثلا في الحنه في المناسبات اللي زي كذا فتكتمل الصوره كامله اذا شفت الحرمه كملت يعني بشكلها برغم اني ما احبش احيانا يا بنات الامان الاوفره
0: ايوه في
3: بتضيع راسها
0: من صدق
3: في اوفره بالموضوع ايوه يعني تلاقي شجره فل كامله هي معلش مو هاوزينه يعني لما تشوفي لبسها لما تشوفي شعرها خلاص كلها مغطايه كامله يعني شجره فل كامله يعني فبيكمل الصوره كذا بهذا الشيء واعتبر كذا من عاداتنا الجميله من ايام اجدادنا وكذا يعني نحن من يوم نحن صغار وأنا أشوف أمي وجدتي وخالاتي كنت أتمنى ألبس هذا الشيء وأحاول أيوة. زي ما قالت دينا أقول أشتري لي يما تقولي لا أنت صغيرة عيب وكذا
0: أيوة.
3: لأنه كان فقط يعتبر للعروسة
0: الآن يلبسوا كلهم يا أستاذة منى إحنا كنا تعودنا أيوة. بعد
2: ما تزوجنا من هذا الموضوع
0: لكن الآن أيوة. ما شاء الله حتى البنات الصغار يلبسوا
3: يا مواب أني صديقاتي حتى في التخرج لبسوا
0: خلي التخرج أستاذة منى الآن صار لكن زمان إحنا كان عندنا الأطفال عيب الكبار فقط لو تجي كده تخطفي واحدة فلة من القرز حقه
2: تسرقيها يعني سرقة
0: لكن إنه أيوة. كان عيب لما تتزوج البنت لكن الآن صار ما شاء الله الكل يلبس حتى شباب أيوة. نشوفهم بالشارع والله أني أحس إنه هذا الموضوع مش حلو بالذات للشباب يعني لما تلاقي أيوة. شاب ماشي في الشارع لابس قرز فل ليش؟
3: ما ادريش يعني هذه عادات سلوكيات جديده طبعا بكل شيء الفل نفسه اصلا الفل نفسه هي شجره لعبوا فيها وصارت يعني مع زي اول بطرق ما يعني احنا ما نفهمهاش ك يعني كمش مختصين لكن فعلا الزراعات بكل شكل عام مش الا الفل اصبحت يدخلوا فيها اشياء علشان يكسبوا اكثر عشان زرع بطريقه اسرع علشان علشان علشان
0: ايوه
3: اصبحت بطريقه يعني مش حلوه فهم لك انه اي زهره او اي شجره لها موسمها المعين لها وضعها المعين لها زراعتها المحددة المعروفة لكن مع الأسف أصبح يدخلوا فيها أشياء علشان يكسبوا أسرع وممكن ما أدريش الطرق اللي يصلحها فيها فما عداش لي أول بصراحة زي ما ذكرتوا ذكرت خالة أسماء لكن نتمنى على المحافظة على أي شيء شجر حجر كل شيء نحافظ عليه فيها في هويتنا في عاداتنا علشان نحافظ عليها لأولادنا الأولاد أولادنا أصبح أشياء جميلة ونتوارثها
0: أكيد أكيد والله تصدقي إنه الفل بالتحديد والله في أشكال رهيبة جدا وحلوة ورائحتها جميلة طبعا نحن نزعل لما يكون سعره غالي في أيام الصيف لكن نحاول نحن برضو نشتري لأنه كما قالت الخمرة عمرة ونحن دائما نحب هذه الأشياء الجميلة اللي أتوارثناها من الآباء يعني جدودنا وجداتنا من زمان وإن شاء الله يعني هذا الفل يكون متوارث برضو بالأجيال القادمة جيل بعد جيل طبعا وسادة منى نشكرك على هذه المداخلة الجميلة شكرا. الله يسعد أيامك شكرا. خميسك سعيد إن شاء الله وجمعتك مباركة يا رب
2: شكرا لك
3: يا قلبي ولكم التحية
0: الله يسعدك مع السلامة الله.
2: وكالعادة يا مواهب يعني فعلا حكاية الخمرة عمرة وكيف أهالينا علمونا هذه الأشياء وكيف انزرعت معانا منذ الصغر إلى حد اللحظة هذه وفعلا احنا بنحاول نستقبل آخر اتصالات معنا و قبل الختام أكيد في معنا أغنية خميسية هدية من ناصر ولكن الآن في معنا اتصال لازم ناخده ونقول صباح الفل لأنه إحنا اليوم مع الفل فبنصبح عليهم كلهم بالفل
0: ألو
4: يا فل يا نازل
0: لا أحلم فاجئة بصراحة
4: تذكرتك طرقت الرقود نسيت ميعادي
0: الله الله
4: بنعلمك لما خلفت الوعود على ماليح يا زين
0: يا رب تكون اشتريت جوال
4: يا مرحبا بالحبيب على كل شيء بالنصيب على في ليالي السعود
0: الله عليك
4: الله بخير
0: صباح السعادة ورد وفل وياسمين وروائح الدنيا
4: الله
0: كلها
4: الله من جوال زميلي
0: أنا قد قلت لهم أول إن شاء الله يتصل من جوال أحد الزملاء
4: الله الحمد لله الحمد لله
2: بس مفاجأة حلوة يا عواض مفاجأة حلوة منك
4: يعطيكم العافية أنا بصراحة بأشكر الوالدة وبترحم الوالد اللي يعني ربونا هنا تربية صح وعلى التعاون
0: أنا الحمد لله
4: قمت الصباح حصلت أمام ملابسي قهوة جديد
0: يا سلام
2: عوض
0: ألو
4: أيوة أنا أقول لك تفاجأت بكر الصباح أنا عمولي مفاجأة أخواني
0: الله احلى حاجه هذه الاخوه، هذه التربيه الجميله اللي زرعوه فيها اهالينا، ان احنا نتعاون، نحب بعض، نمد يد المساعده لبعض، نكون سند لبعض. ما في احلى من الاخوه والسند.
2: ايوه
4: فعلا فعلا، ما في زي الاخوه والله.
2: طب بس يعني يا عوض، كيف يعني سرق جوالك؟ خير
4: والله. انه في راكب، انا مشوم الناس هنا عزيزه، طلعت جنبي انا ماي شنطه على جنب.
2: طيب
4: يعني انا كنت وزميل من العمل نتكلم يعني نتكلم بالكلام، وهو فتح الشنطه لا اخذ الجوال.
0: معليش عليك بالعوض وعلى بالخلف ان شاء الله. يعني ايش نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. على كل شخص بيعمل كده، مش عارف انه واحد ما يقدرش يشتري، هو بيشله بيبيعه بيخزن فيه، يعني سبحان الله. بس خلاص ايش بنقول، هذا حال الوضع اللي احنا متواجدين فيه.
4: يعني خربت عليا كل شيء، بس خلاص الامر لله.
0: ايوه صحيح، واحلى مفاجاه جت من الاخوان.
4: وبالنسبه للموضوع اليوم صراحه الفول هذا سيجاره جميله جدا، حتى وصل انه الواحد لو معاه مترفس بسيط داخل البيت يقدر يزرعها.
0: ايوه
4: انا معارف في بيت انا اللي في القريه سيجاره فول، شرنا قرصات ما شاء الله، يعني نستفيد منها.
0: يا سلام حلو.
4: ولا بالذات الزهره هذه اللي حقيقه يعني افضل من قرح جلب مره.
2: ايوه ريحتها قويه جدا
4: وفاتح بيوت، يعني في ناس يشكوا الفول هذا يعني بتشكيلات جميله.

0: ليك سعيدين بسماع صوتك يا عوض، الحمد لله رب العالمين.
1: ونحن نقول انه فعلا يعني الفل اللحقي بيبقى انه اكثر من حكاية زهرة او نبتة بسيطة بهذه الرائحة الجميلة اللي تعودنا عليها، هو ببساطة جزء من ذاكرة الناس، عاداتهم ثقافاتهم تبقى حاضرة في الافراح والاعراس والمناسبات، حتى انه اصبح مطلوب من مختلف الدول. يعني كل ما بنسافر بيقول لك جزع لي معك فل، جزع لي معك بخور، دي الاشياء الموجوده أيوة. هنا معانا احنا، وما بين عبق الفل وتعب المزارعين تبقى هذه الزهره حكايه تراث تستحق ان نحافظ عليها وننقله للاجيال القادمه.
0: اكيد يا دينا، ونروح نشوف تعليقاتنا في البث المباشر.
1: نعم،
0: ومعنا أول تعليق من أبو خالد حلصم، نوجه له ألف تحية، طبعا متابعنا الدائم والجميل وكلامه اللي يسعدنا دائما. صحيح. وشهادته لنا أفضل القلوب، قلب لا يعرف إلا الصدق، صدقت يا أبو خالد، أفضل الأشخاص شخص لا ينساك مع الأيام، يا سلام عليك، وأفضل الدعاء دعاء يرفع لك وأنت لا تعلم. صباح الخير دين المدني، مهاب الجيلاني، ناصر فايز، ليان صالح، طاقم راديو عدن الغد والمتابعين الأعزاء.
1: وأيضا متواجد معنا فارس العبادي بيصبح علينا وبيقول أنرتن الدنيا بطلتكن الصباحية البهية، يسعد صباح أخواتي الفاضلات وصباح مستمعيهن والمخرج واختياراته الموفقة والجميلة، صباح الفل والورد والكادية على الجميع، يسعد لي صباحك يا فارس العبادي أنت وكل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا حاليا.
0: وكمان نوجه ألف تحية وألف زهرة فل وكادي لي أيضا من عدن للمكلة لمتابعنا دائم شكري بكسير، ونهديكم، يقول نهديكم ورد الصباح لعل عطره يحمل لكم شيئا من السعادة، ولعل ألوانه تزرع في يومكم فرحا لا يدبل، فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد، ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة، صباح الجمال السعادة والأمل، الثنائي المتميز مواهب ودينا، والمخرج الحبوب ناصر، يا سلام يا ناصر، وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الأحبة، وتحياتي لكم جميعا، نوجه لك ألف تحية من عدن إلى حضرموت أخ شكري.
1: وأيضا يضيف يا مواهب أبو خالد حلصم يقول جلس جنبي وقد أشرق وعرف الفول يتدفق،
0: يا سلام،
1: يا محلى ذا الجميل محلى جماله، والنبي فتنة الفنان حسن عطا، يسعد لي صباحك هذا الرايق يا أبو خالد.
0: وأيضا معنا في البوستر يا دينا من عائشة، اعتقد، صباح الخير والفل والورد، تربينا على ريحة الفل، صارت من عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الحاضر معنا بكل مناسباتنا وأفراحنا، تخرجات الجامعة أيضا ما يحلى إلا بريحة الفل اللي يعبر عن بهجة وسعادة، يتغنى عليها الفنانين وتغزل فيها الشعراء، عندما نذكر الفل يخطر ببالنا محطة لحق، أو عفوا محافظة لحق، ورائحتها الحلوة كقلوب أبنائها التي زي الفل، طبعا نوجه لهم ألف تحية. وعبد الباسط بيقول يسعد مساكم ومساكم فل.
1: نعم، وهنا معانا كمان مها محمد علي بتقول صباح مليء بالتفاؤل والثقة بأن ساعات اليوم تحمل كل الخير وبداية جديدة لفرصة أخرى لنكون أفضل، فثقتنا بالله واليقين بأن التدبير الإلهي خير دائم، فابتسامة سلام تنشر الطاقة الطيبة من حولنا، فصباح الطمأنينة في ظل الله والثقة بما عنده والرضا بعطائه، فيتجدد معه الأمل حين ندرك أن كل شيء بيد الله، فكل ما نتمناه أن يكتب الله الخير لنا ولكم، وأن بعطر صباح وأن يعطر صباحكم برضاه وعفوه وتوفيقه في كل خطوة نخطها صباح السعادة، يسعد لي صباحك يا مها، صباح الفل عليك بالصحة والعافية.
0: ومعنا باسم محمد بيقول صباح الورد، كلامكم صحيح، الفل في العرس العدني مش مجرد زينة، أساس الهيبة والريحة التي ترد الروح. أكيد،
1: نعم بالضبط. وحنين الأصغر متابعة معنا من بتقول لنا أسعد الله أيامكم ونور طريقكم وبارك في أعماركم وزاد في أرزاقكم، أسعد الله صباحكم، صباحك سعيد وفلوكاد يا حنين.
0: ومعنا أيضا هشام سعيد بيقول يسعد صباحكم، فل لحق دائما حاضر في كل محافظة يمنية، تسلم أياديكم ومشكورين على البرنامج الجميل.
1: ومعنا أذكار من العند بتقول لنا صباح الورد، يوم جميل بإذن الله، ربنا نسأله صباح يشرق فيه قلوبنا فرحا وعملا نرضيك به إليك، الله اللهم اجعل هذا الصباح مليئا بالخير والبركة والسعادة. أمين. وصباح الجو الحلو والرائع، صباحكم ورد، أدينا ومواهب نورته، وصباح النور لناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتي للخالة أم حمزة، وخميسكم ونيس وجمعتكم مباركة مقدما، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم، موضوعكم جميل جدا، صباح الفل كل الفل.

0: القناة والله ما يحتاج، على قولة عمي أحمد. شوفوا يا أستاذات نحن عندنا فل، وبرضو أنا وأمي نروح نفلل، ونحن عندنا كل خميس كل واحد يجيب لزوجته فل، وكنت حابة أشارك معكم بس ما مسكش معي الخط مشغول. معلش يا أذكار حاولي مرة ثانية إن شاء الله في الخميس الجاي بتكون معنا برضو مواضيع حلوة كلها مرتبطة بتراثنا وثقافتنا، ويسعد لي أوقاتك على هذه التعليقات.
1: ومعنا مروة علي بتقول أيضا يسعد صباحكم، تحية لكل المزارعين في لحق اللي حافظوا على هذه الحرفة، والجمال جيل بعد جيل.
0: وأم قاسم بتقول أحلى صباح للناس الطيبة، اللهم اجعل تواصلنا بر وكلامنا ذكر ومحبتنا في الله طول العمر، ربي أختم حياتنا بعمل صالح نلقاكم به وأنت راض عنا يا رب العالمين. يسعد لي صباحك يا أم قاسم. وكمان يا مواهب بنصبح على أماني الحامي اللي بتقول لنا الصباح يولد من جديد، فلا تقتلوه بالحزن، مع كل شروق شمس يولد أمل، على يوجد أمل جديد، صباح الجمال يبدأ بدعوة وقلب راضٍ وابتسامة، صباح الخير أصبح على الجميع، المتصلات والمراسلات، وصبح على المذيعات، يسعد صباحك يا أماني.
1: ايضا يا معك تعليقات ولا انتهوا؟
0: لحظة نشوف هنا كمان موجود معنا ابو خالد بيصبح علينا، وشكري باقو السير وخال ام قاسم، كلهم اتمنى ان نكون ذكرناهم كلهم يا مواهب،
1: يا رب العالمين.
0: وفؤاد ابو خاطر اللي دائما بيصبح علينا، يسعد صباحك وكل اوقاتك يا رب العالمين.
1: باقي تعليقات؟
0: خلاص يا مواهب ختمت التعليقات.
1: طبعا دينا اكيد صباحنا معطر برائحة الفل وكلام الجميل والتفاعل الرائع من كل المستمعين الاحبة، والذكريات الجميلة التي قعدناها والذي ما زالت والذي بنتناقلها جيلا بعد جيل. صباح الفل، صباح الكادي، صباح الروائح الجميلة عليك يا عزيزتي، على ناصر فايز، على كل المستمعين الاحبة.
0: الآن أكيد مع هذه الهدية الجميلة في نهاية الخميس نستمع إليها.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: الو انا اقول مش عم تخلص.
1: معنا اتصل تليفوني. الو
2: الو
1: تفضلي.
2: انا قصتي بدات ان في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفه بيبقى قريب مني لكن بحس انه مش حاسس بيا. تفتكر ان الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

0: ألو ألو، أعتقد الاتصال اتقطع، ناخد اتصال تاني. ألو
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، انا الما يوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك، اش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان، اش كثر تزعل بلا اسباب زعلان، اش كثر تجرح وانا المجروح اداوي. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي اش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني انا اش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما اقدر انساك، او نون الرحى من يمر ذكراك ويا سبحان غريبة غريبة. ولا تقول لي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون، ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون، يموت مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، انا وما يوم زغرت الامل ليك ولا مرة قلت لك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني ولا تعنيك أحزاني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني إذا ما ضعت في درب
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا.
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني.

0: رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها. وزير الدفاع يتفقد جبهة الطالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة ميليشيا الحوثي. وزيرة الخارجية تؤكد أن أمن البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للأزمة اليمنية التي اكتفت في مراحل سابقة باحتواء التصعيد من دون معالجة أسبابه، قائلا إن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح واستئناف الهجمات غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. وأكد رئيس مجلس القيادة خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح زوبا أن التصعيد هو سلوك متكرر للميليشيات المارقة عندما تفهم أن السلام هو رسالة ضعف، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساومة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها بينما تستمر الميليشيات في استخدام القوة لفرض أمر واقع. وذكر فخامة الرئيس بتحذيرات الحكومة المتكررة بأن استمرار التساهل مع انتهاكات الميليشيات سيقود إلى جولة جديدة من الحرب والنزوح والكوارث الإنسانية، وهو ما يحدث الآن تماما، موضحا أن الحكومة لم تبدأ هذه الجولة ولم تكن تسعى إليها، أن الميليشيات الحوثية هي التي اختارت التصعيد وعليها أن تتحمل المسؤولية عن نتائجه وتداعياته الإنسانية والأمنية، حاثا المجتمع الدولي على التوضيح بشأن من بدأ التصعيد وتحميل الميليشيات مسؤولية ما ترتب عليه، وأن من يدعم حق الدولة في حماية مواطنيها وسيادتها وفق القانون الدولي. وقال الرئيس العليمي: نحن لا نطلب من المجتمع الدولي أن يحارب بدلا عن اليمنيين، بل أن ينفذ قراراته أو ينفذ قراراته وأن يدعم جهود الدولة اليمنية لاستعادة مؤسساتها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها وإنهاء التهديد الذي طال اليمنيين والمنطقة والملاحة الدولية. وعد الرئيس العليمي أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ليس مطلبا يمنيا مفصلا عن الإرادة الدولية، بل هو التزام قائم ينبغي أن يجد طريقه إلى التنفيذ الفعال. وفي الاجتماع ذاته وضع فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أمام مجمل التطورات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها تصعيد الميليشيات الحوثية هجماتها الإرهابية التي لم تقتصر على الداخل اليمني بل امتد إلى استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة في إمعان لنهجها الابتزازي المكشوفة. وأشار إلى أن هذه الجولة من التصعيد تعكس بوضوح الارتهال الأجندة الإيرانية التي بدأت بمحاولة تسيير رحلات غير مصرحة إلى صنعاء ضمن سلم تصعيد هدفه النهائي هو الوصول إلى باب المندب، وجعل البلاحة الدولية رهينة لتحسين الشروط التفاوضية لداعميها، مشيرا إلى أن هذه الجولة من التصعيد الحوثي أعادت آلاف المدنيين إلى دائرة النزوح بعد سنوات من التهدئة النسبية من خلال هجمات مروعة شنتها الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية، مخيمات النازحين في مأرب والمناطق المأهولة، والمنشآت المدنية والخدمية في تعز والحديدة ومحافظات أخرى. أكد فخامة الرئيس أن حماية المدنيين ستظل في صميم واجبات الدولة، وأن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الحكومية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وحماية الأعيان المدنية وحسن معاملة المحتجزين وتسهيل وصول المساعدات. كما أوضح أن المعركة ليست مع أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ولا مع أي مكون اجتماعي أو مذهبي، بل مع مشروع مسلح يقوض الدولة، يصادر حق اليمنيين في السلام والحرية والحياة الطبيعية، مستذكرا نداءات الدولة للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات والمغرر بهم إلى عدم الزج بأبنائهم في هذه الحرب وإلى تغليب المصلحة الوطنية. وفي اللقاء عرب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية عن إدانتهم الشديدة للتصعيد الحوثي والهجمات التي تستهدف اليمن والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك مصادر الطاقة والأعيان المدنية وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية. وأكدوا أن هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارهما، تزيد من مخاطر اتساع النزاع، اضطراب إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة العالمية، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتحميل الميليشيات الحوثية مسؤولية تداعياته الإنسانية وما يتسبب به من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح ومعاناة إضافية للسكان. كما جدد السفراء دعم بلدانهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدين حق الدولة اليمنية المشروع في حماية أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. زار وزير الدفاع الفريق ركن طاهر العقيلي الجبهات محافظة الضالع للاطلاع على أوضاع المقاتلين وسير العمليات العسكرية في إطار زياراته الميدانية لجبهات القتال المختلفة. وخلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ محافظة الضالع اللواء أحمد القبة، استمع وزير الدفاع من القيادات الميدانية إلى شرح حول طبيعة الأوضاع الميدانية ومستوى الجاهزية والانتشار والمهام التي تطلع بها الوحدات العسكرية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأشاد الفريق العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يسطرها منتسبو القوات المسلحة ومختلف التشكيلات العسكرية على امتداد جبهات الضالع في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، شديدا على ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والضبط والربط العسكري والاستعداد لتنفيذ مختلف المهام والتصدي لأي محاولات تستهدف مواقع القوات المسلحة. وفي هذا السياق، واصلت القوات المسلحة تقدمها شرق حزم الجوفة وصولا إلى قرب منطقة بئر المرازيق، تمكنت من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهات الشرقية للمدينة. وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن القوات المسلحة سيطرت على عدد من المناطق شمال اللبنات العليا، مؤكدا أن القوات تواصل عملياتها العسكرية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى احتجاز وتحييد عدد من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين خلال المواجهات. هذا وشهدت جبهات مديرية حيفان جنوب محافظة تعز اشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالتزامن مع غارات استهدفت مواقع الميليشيات. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القصف المدفعي تركز باتجاه جبل الممشاح، فيما نفذ طيران القوات المسلحة عدة غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات، ما أسفر عن تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية دفعت بتعزيزات إلى عدد من مواقعها، لافتا إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن أمن البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر، وأن باب المندب وقناة السويس يمثلان حلقتين مترابطتين في ممر بحري واحد، بما يجعل استقرار جنوب البحر الأحمر عنصرا أساسيا في أمن الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية، كما أكدت الوزيرة الزوبة خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى في العاصمة المصرية القاهرة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع اليمن ومصر، والحرص على البناء عليها وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تفعيل أطر التعاون الثنائي والترتيب لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين والإسراع في تشكيل مجلس رجال الأعمال اليمني المصري بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التبادل الاقتصادي. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن الجمهورية اليمنية مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا، تأييدها للإجراءات كافة التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. ولتعزيز الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي بالعاصمة المؤقتة عدن مع القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لوران بوكيرا أوجه التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض اللقاء إطار التعاون الإنمائي الجديد وأهمية مؤامته مع أولويات الحكومة وخطة التنمية الوطنية بما يضمن توحيد الجهود وتجنب ازدواجية الأطر والبرامج، إلى جانب تعزيز دور الحكومة في قيادة العمل التنموي وتنسيقه. كما تناول الجانبان حشد الموارد والتمويل التنموي وآليات المتابعة والتقييم وتبادل البيانات والتأكيد على انتظام التقارير المقدمة للوزارة حول الأنشطة والتمويل والمستفيدين بما يعزز المساءلة المشتركة وفعالية التدخلات، إضافة إلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للنازحين من المناطق المتضررة جراء المواجهات في محافظات تعز والحديدة والبيضاء. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في العاصمة المصرية القاهرة مع نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو سبل تعزيز وتوسيع الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنظمة. استعرض اللقاء مستوى التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة ومناقشة جملة من البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. كما ناقش الجانبان التعاون المشترك لإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع جديدة في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتنمية الزراعية والريفية وحماية الموارد الطبيعية وإدارتها وتعزيز القدرة على مواجهة أثار التغيرات المناخية، تمهيدا للعمل على حشد التمويلات اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والجهات المانحة. تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي مكتب الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على مستوى الأداء الإداري والخدمي ومتابعة آليات إنجاز معاملات المواطنين والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه مختلف الإدارات والأقسام. أطاف الوزير اليافعي بعدد من الإدارات والأقسام للاطلاع على سير العمل والمهام المتعلقة بعلاقات العمل والشؤون القانونية والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمل المتصل بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب السجلات والمعاملات الجارية. ودعا الوزير اليافعي إلى تسريع إنجاز معاملات المواطنين، تيسير الإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المراجعين وفقا للقانون. ناقش وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ مع الوكيل الأول للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد الله الحاج عددا من الملفات المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة في عدن. استعرض اللقاء الجهود المبذولة لحماية أراضي الدولة من التعديات، الحفاظ على ممتلكاتها وتنظيم إجراءات التعامل معها. استمع المحافظ الشيخ من الوكيل إلى شرح واف حول ما أنجزته قيادة الهيئة في جانب الإصلاح الإداري بفرع الهيئة في عدن، وما اتخذ من إجراءات لتطوير مستوى الأداء وتعزيز كفاءة العمل الإداري والمؤسسي. وأكد المحافظ شيخ دعم السلطة المحلية في عدن لجهود قيادة الهيئة وحرصها على مساندة الإجراءات الرامية لحماية أراضي وممتلكات الدولة وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. استعرض سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحمد مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية لشؤون غرب آسيا السفير زمشاري شهرانة مستجدات الأوضاع في اليمن. وتطرق اللقاء إلى التصعيد الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت المواطنين ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل مواصلة التنسيق والتعاون بين سفارة ووزارة الخارجية الماليزية. تتواصل الجهود الميدانية لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للوقوف على تطلعات المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب. وفي هذا الإطار زار وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع مديرية رخيا، حيث شملت الزيارة الميدانية الاستماع إلى قضايا الأهالي وتفقد عدد من القطاعات الحيوية. أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع تعزيز أنظمة المياه الحضرية في مدينة تعز بقيمة تبلغ 3.5 ملايين ريال سعودي، ذلك بالشراكة مع منظمة الصلة للتنمية بالتزامن مع إطلاق الجانب الفرنسي مشروعا يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي واستدامتها. ويستفيد من هذه المشاريع التي تستهدف تعزيز قدرة البنية التحتية الحضرية على مواجهة الآثار المرتبطة بتغير المناخ أكثر من 139 ألف مستفيد مباشرة، ما يزيد على 242 ألف مستفيد بصورة غير مباشرة. تأتي هذه المشاريع البالغ تكلفتها 7.4 ملايين ريال سعودي في إطار تعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقوف إيران وراء ميليشيات الحوثي الإرهابية ووصفهم بأنهم عملاء ووكلاء لإيران. وقال الوزير روبيو في تصريحات صحفية: نراقب الأحداث عن كثب وأعتقد أن اليد الإيرانية وراء الأحداث بوضوح، مضيفا إن ميليشيات الحوثي حاولت إحراز تقدم في عمليات برية في اليمن خلال التصعيد الأخير إلا أن قوات الحكومة تصدت لها. وأكد الوزير روبيو أن الولايات المتحدة تربطها علاقة عسكرية دفاعية قوية مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن بلاده تتابع الاعتداءات الحوثية على المملكة عن كثب. أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار في اليمن يمثلان أهمية أساسية لأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر، مجددا التزامه بدعم الشعب اليمني والعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى سلام شامل ومستدام تشارك فيه جميع الأطراف. قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الهجمات الحوثية تمثل تصعيدا خطيرا تنتهك القانون الدولي وتقوض الأمن والاستقرار الإقليميين وتهدد بمزيد من تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن. وأدان بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، داعيا الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر. ختام النشرة تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الميليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها. وزير الدفاع يتفقد جبهة الطالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة ميليشيا الحوثي. وزيرة الخارجية تؤكد أن أمن البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر. لكم منا أطيب المنى، إلى اللقاء.
1: فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني أصفح.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لقيناه مقتول في خرابة من الخرابات، وخيط المنجد وراح مخيط بقه، وراح عامل عقلة هنا عقلة هنا.
2: ايه القلب ده؟
1: مشكلة اللي بيخيط بقه ده لازم هو يفكها من نفسه. دايما المسجنين خطر فيها ألف، لازم يوشم على جسمه كل وشوم، عشان دي بتبقى يعني
2: علامة بالنسبة لي. خالد بيه بتكلمني على مجرم، انا سرحت وانت بتقول لي القصه دي. مجرم منجد خيط بقه اعمى، تفاصيل حابين نسمعها.
1: الموضوع والقصه دي كانت من القصص اللي هي كانت يعني قويه جدا، وفيها كده كولكشن كده غريب جدا. غزال ده كان مسجل خطر فيه ألف، وكان ضرير اعمى بيشوف، وعايز اقول لك ان هو كان بينايم الشارع مثلا من المغرب منه ما بيشوفش. وكنا لما نقول له يا غزال يعني انت جايب، كان يخبط على قلبه كده يقول لك يا باشا هو هنا. يعني عايز اقول لك ان القلب هو اللي بيدي، مش العين. القلب. وكان قوي جدا في الـ في في الـ في المنطقه المشابك في بولاق. والنقيض من ان هو كان مسجل خطر فيها ألف، وكان شقي جدا، ولو تشوف جسمه كله عليه وشوم. دايما المسجنين خطر فيها ألف لازم يوشم على جسمه كله وشوم، عشان دي بتبقى يعني
2: علامة بالنسبة لي،
1: علامة ان هو يعني أبضاي يعني
2: هيرو،
1: مش يعني مش عايل يعني اي كلام يعني. وفجأة اقلع عن بطل شقاوة، وبطل وبقينا نتابعه وجبناه. فايه قال لك انا خلاص، انا يعني عايز ارب العيال ومش عارف ايه بتاعك يا غزال. خلاص طيب خلاص. فعد كده حوالي شهر، ولقيت وانا قاعد في البيت، كان الساعه كانت 3:30 4 الصبح، بيتصلوا بيا تعالى الحق ده في مشكله في الاسم. طب ايه المشكله؟ تعالى بس لما تيجي. نزلت جاري روحت على الاسم، فيها يا جماعه ايه؟ قال لك ده غزال مخيط بقه. قلت لهم ايه؟ قالوا لي مخيط بقه. ايه اللي حصل؟ هو كان ماشي في الشارع، فقابل 2 مسجلين تانيين، فتريقوا عليه ان هو يعني بعد ما كنت غزال مش عارف ايه، وان انت يعني ايه بطلت وبقيت يعني فرخه وخروف وداخلها يعني ثبتتك والكلام ده كله. فشدوا مع بعض في ميكروباص المخبرين معدي، راح واقف الميكروباص في ايه في ايه في ايه في ايه، شدوا مع راح مركبين التلاته. فغزال قال لهم، وكانوا بالحظ كانوا جداد المجموعه اللي كانت في الميكروباص، قال لهم انا بتابع في الاسم وانا اقطع، مفيش متابع، اركب يلا. تك تك تك تك راح على الاسم، دخلوه ما حققوش معاه، نزلوه الحجز. ما تفهمش ايه اللي حصل تحت، راح مطلع ابره المنجد، هو كان منجد، وخيط المنجد، وراح مخيط بقه، وراح عامل عقله هنا عقله هنا. طب ايه يا جماعه الدنيا ايه؟ ده تحت في الحجز يا باشا. طيب ابعتوا هاتوا، ما ينفعش انزل له يعني طبعا، فابعتوا هاتوا. فبنزلوا تطلع خالد بيه يعني، لا اطلع يا ابني خالد بيه عزك، لا هي هذا راسه مش عارف، ده خالد بيه طالبك. فطلع قالوا لي ده مش رافض ان هو يطلع. قلت لهم طب انزلوا قولوا له ان خالد بيه بيقول لك جيته من البيت الساعه 4 الفجر عشان القصه ديت. لو انت مش ذكر واحترمت ان الضابط اللي انت مفروض بيتابعك جالك من البيت عشان يفهم القصه ماشيه عامله ازاي، انا عادي جدا مفيش مشاكل خالص جدا هعمل محضر بالواقع ديت. انت بقى عايز تقطع بقك، عايز تعمل في بقك اللي تعمله، هاخدك على المستشفى تقرير طبي وعملك تقرير طبي بالواقع دي بالتقطيع، وعرضك الصبح على النيابه العامه واحبسك بيها، وانا مديلك 3 دقايق لو ما طلعتوش قلتولي ما طلعش معاكم في ايديكم في خلال الثلاث دقايق دول انا همشي، وزي ما قلت لكم يطلع يتعمل تقرير طبي ويطلع الصبح محضر على النيابه. فقلت لهم يعني كده يعني كلام معاه كده
2: بنفس اللهجه،
1: بنفس قوه اللهجه دي كده عشان يعرف ان انا وهو فاهم خالد عامل ازاي. فنزلوا قالوا له بقى، قالوا له خالد بيقول لك كذا كذا كذا كذا، لو ما طلعتش دلوقتي معانا عشان نشوف القصه ايه، هيقول لك انا هروح ومنك بقى وشيل انت بقى، عايز تقطع بقك مش هتقطع بقك، عايز تفك عايز. مشكله اللي بيخيط بقه ده لازم هو يفكها من نفسه. ما اقدرش اتعامل، انا ما اقدرش اتعامل، لان اي تعامل مني كلبشت بتاع ممكن ابوظ الدنيا. ان هو اللي بيعمل عقده بنفسه، فهو اللي بيعرف يقص منين وبيفك الـ بيفك الـ الـ الخياطه ازاي. ما اقدرش اتعامل ادم نفسه الا بعد لو دخلت بقى عمليات وتخدير وقصص كده يعني. لكن انت جوه الاسم فطلع معاه، فدخلوا المكتب فقلت له اقعد. ف طبعا ما رضيش اقول له فك، لازم تهزه عشان هو برضو. قلت له انت كده بقى ذكر، انت كده بقى معلم، انت بقيت قدام العيال كلنا تحت بقى. انا ما كنت غزال، حتى لو اقلعت وحتى لو بطلت وحتى لو تشلت من التسجيل، بقيت خلاص زيك زي العيال السيس اللي ملهاش 30 ام لازم. خد بقك زي العيال المعفنه بعد ما كنت قبضاي. ايه المنظر انت عامله؟ ما انت حتى لو حصل معك موقف ومعترض تعمل الهبل ده؟ طب ما نستنى الصبح لما نيجي. لكن ايه الهبل ده؟ انا مش هقول غير كلمتين يا غزال، انا هبعت اجيب مقص دلوقتي وهجيب لك كحول من الصيدليه تفك الزفت ده ونتكلم زي الرجاله. هبعت اجيب، لا هسيبك وهمشي. قلت له ما غير بقى مستني رد. قلت له جاب لي، قلت له هات مقص وهات لي الكحول من الصيدليه. ما نطقش. جبنا له المقص والكحول فك. انا قطع مثلا 10 دقايق فك. انا بقيت بشوف المنظر يعني، انا يعني مين مهما كان يعني. انت قلت له، قلت له انت يعني انت جسمك هين عليك يلا،
2: ايه القلب ده؟
1: يعني انت مهما كان يعني، وابره المنجد دي يا قريب لو تشوفها قد كده يعني. طبعا هو اكيد واخد حاجه برضه عشان نكون متفقين، لكن يعني ابره المنجد وخيط المنجد تخيط ببقك يعني، انت يعني ايه ده؟ فبعد ما فك قعدت الراجل هو بيفك كده بتاع، وانا يعني مش مصدق. قلت له انا يعني انت ايه ده؟ جسمك. قال لي يا باشا لو كنت في مكاني، مكان، قلت له مكانك ايه يا مكانك ايه؟ يعني ما يا تيت بقى عشان قلت له مكانك ايه؟ انت جسمك عليك كده ازاي؟ وتخيط بقك ازاي بحاجه زي كده حتى لو انت معترض؟ وخلاص عملنا وخلاص وجبنا بقى الاثنين المسجلين واكتفينا ان احنا يعني اتناقشت بقى مع مامور. طب بلاش تعمل اجراء تقول خلاص هم قدام القصه وهكذا كده وبتاع مش عارف ايه بتاع، بس محضر اثبات حاله مفجر عشان برضه فيه ما هو في اصابه مهما كان، وما تضمنش في الحاجات ممكن يحصل ايه بعد كده. بعد الثوره لقيناه مقتول في خرابه من الخرابات.
2: الجريمه دي يعني ادتنا انا انطباع خاص، الا هو الجانب الانساني لضابط المباحث. يعني كان وارد جدا خالد بيه موجود في المكتب، واحد زاد عمل النمره دي، اطلع مش طالع هعمل محضر. لكن انت لما حسيت ان هو عنده النيه وتاب ورجع ودول اصحاب السوق عايزين يرجعوه تاني فاضطر يعمل الموقف ده، احنا مش بنبرر له يعني، فانت حاولت تتعامل معاه بشكل انساني طبعا مقابل ان احنا حلينا الموضوع وانت هترجع تاني لرشادك ورشدك، فمش هنعمل محضر، هنعمل حاجه اثبات حاله عشان لو انت عايز تثبت اصابتك ده حقك القانوني، لكن مش هنعسفك. وده جانب جميل جدا يعني، انا احسه كمواطن ان الجانب الانساني في رجل المباحث بيخلي ليه شعبيه في الارض، بيسهل ليه اللي جاي. بالزبط. وده شيء مطلوب جدا.
1: بالظبط
2: بجد انا بحييك،
1: ربنا يخليك يا صاحبي، ربنا يخليك.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ودي سبقت الآية دي، وقلنا إيه؟ إن صرفنا وقالنا يضرب ضرب الله مثلا، فالتصريف معناها تحويل الشيء إلى أشياء متعددة، زي تصريف الرياح، يعني ما نخلاش جاية من حتة واحدة تيجي كده وتيجي كده وتيجي كده وتروح هنا وتروح هنا. كذلك صرفنا يعني أتينا بأحوال متعددة للأمثال، وقلنا أن ضرب الأمثال يقرع الله به آذان السامعين لأمر قد يكون غائبا عنهم بأمر واضح لهم، لإيه؟ ليتفهموه تفهما إيه؟ دقيقة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فلا عذر لمن لم يفهم، لأنه جاء القرآن على وجوه شتى ليعلم الناس على اختلاف أفهامهم واختلاف إيه؟ مواهبهم. ولذلك تسمع الأم يسمعه فيأخذ منه، ونص المثقف يسمعه فيأخذ منه، والعالم الكبير يأخذ منه، والمتخصص الأعلى يأخذ كل حاجة، بين فيه كل شيء، ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ على قد إيه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المحاورة، أنت تحاول تقول الحق أن ده كلامك الحق، وأنا أحاول معك أن إيه؟ أنا أقول أن كلام الحق، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه جدل. ليه الجدل؟ الجدل إما أن يكون جدل بالباطل، وده لتثبيت حجة الأهواء، يقعد يجدل بالباطل عشان يثبت رأيه، وإن يكون جدل بالحق إن كان جدل عشان نوصل للحق، جدل ما فيش.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: في تحيز هوى ما فيش قرار، ولا تجادلوا أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. إنما الجدل اللي هي علشان تبرر رأيك وتبرر مذهبك وتحاول تروح من هنا وتيجي من هنا، هو ده الجدل اللي إيه اللي المعين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكثرة الأهواء التي تمر بخاطره، فهو يحاول جاهدا أنه يثبت صحة كل هوى ويخالف الحق فيها، ويقول لك دي كذا ودي كذا، ويقعد إيه يتعلل بالإيه بالأشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على علي وعلى فاطمة بده صح يوقظهم للفجر، فخبث عليهم مرة ومرة وبتاع وحاجة زي. فالإمام علي قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أطلقها وإن شاء أمسكها. فالنبي ضحك وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النوم حلو شوية ومش عارف إيه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن الإنسان له أهواء متعددة وخواطر، ويحاول أن يستدل على صحة أهوائه وخواطره.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ضبط مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية في غازي علوان والعريش وإحالة المخالفين للجهات المختصة. في حضرموت، تشكيل لجنة رقابية لمعلمي وتربوي الوادي والصحراء للتحضير للانتخابات النقابية. عربيا وعالميا، موسكو تعلن ضرب منشآت ومواني أوكرانية وإسقاط 448 مسيرة. أضرار لحقت بطائرة أمريكية أتر، ضربات استهدفت قاعدة موفق السلطي في الأردن. اقتصاديا، بوتين يعلن نظاما جديدا لاستقطاب العمالة الأجنبية في روسيا. هيئة رقابية في أوروبا تحذر من تعثر خطة التخلي عن الطاقة الروسية. رياضيا، وفي الرياضة المحلية، الناشئون يواجهون فلسطين ولبنان وسوريا في بطولة غرب آسيا بالأردن. وفي الرياضة العالمية، الأهلي يتعادل مع المقاولون 1-1 ويحتل المركز الثالث. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

تطري بالحجه فيقال الالحاق، يقول له لا دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، وبعدين تتبين تلاقيه له هوا في الحاجه الفلانيه، يقول لك يلا نمشي بالحته الفلانيه، تقول له يا شيخ السكه دي اصلا، يقول لك ليه دي مش عارف ايه، لو حد عايز يفوت عليه ضروري ما يمكنش، لازم يكون له ايه ايه تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون للجنة أو مش عارف تسقط السماء كما زعمت علينا كذا، أو ترقى في السماء ولا من الرقي، كل دي إيه تعنتات، التعنتات دي إيه ليه؟ أم قال لك لأنهم إيه أما الذي يأتي الذي الله حين يأتي بآية طلبها القوم ولم يؤمنوا يهلكهم، فقال هي دي اللي منتظرهم بقى، تأتيهم سنة الإيه سنة الأولين في إهلاك من إيه من يكذب الرسول. السماء الأول كانت هي اللي بتتدخل، الرسول عليه يقول الكلام الهدى، إنما ما أمرش المؤمن بأنه يقعد يحارب علشان العقيد، لا، إلا أمة محمد أمنها على أن تحمل السيف لتؤدب الباطل بس، إنما هو اللي كان بيتدخل يكفرهم يروح مدكدك عليهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم على ما فات من المعاطرات والتعنت إلا أن تأتيهم سنة الأولين.

لأن سنة الأولين عايزه إيه؟ تيجي لهم. سنة الأولين في إيه؟ في إن إهلاك المكذب للإيه؟ للرسل. أو يأتيهم العذاب قبلا. عذاب قبل مقابل لهم، أو قبل جمع قبيلة، وهي يعني ألوان إيه؟ ألوان متعددة من الإيه؟ من العذاب. وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني هو بيهددهم بالنار، قال لا ولهم عذاب برضو قبل كده شوية. يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان لا يأبه بهذا العنت، ولا يبخعش نفسه على انهم ما امنوش. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. والجدل من الذين كفروا يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحطوا به الحق، عشان يعطلوا الحق وايه ويزيلوه، ليضحطوا ايه به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآيات اللي بعتناها تصديق للرسل، والآيات اللي جبنا فيها الأحكام يتخذوها إيه؟ هزوا وسخرية. ومن أظلم، ساعة ما تسمع ومن أظلم استفهام كده عن شيء، تقوم تعرف من أظلم كأنه بيسألك أنت. وإخراج الخبر في معرض الاستفهام تأكيد قوي له. افرض ان واحد ادعى انك لم تصل ولم تصنع معه معروفا، من الممكن ان تقول له صنعت فيك كذا وصنعت كذا وصنعت، خبر منك وخبر محتمل الصدق والكذب، انما انت ما تقولش، انت تخليه هو يقول عشان يبقى اقرار وحجة على نفسه. يقول له الم اصنع معك يوم كذا كذا، أنت لا تستفهم عن شيء من خصم إلا وأنت على ثقة بأن الجواب لا يكون إلا بما تحب. يبقى إخراج مخرج الاستفهام عشان ما يكونش خبر مني، لا ده إقرار منه هو. ألم أصنع معك كذا في يوم كذا، وهو بيقول هنا إيه؟ من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. من أظلم؟ أن ترك لنا الجواب، احنا نقول له لا احد اظلم ممن فعل ذلك. يبقى خلانا احنا اللي ايه اللي احنا نقوله، تبقى ايه الحجه جت اقوى ولا لا؟ نعم. ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي السيئات، وكان من الواجب ان يتنبه الى هذه الايات فيؤمن، لعل الله يتوب عليه بإيمانه فيجعل السيئات اللي فاتت يجعلها له إيه؟ يجعلها له حسنات. ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني أغطية، الأكنة جمع إيه؟ كنة، اللي هو الغطاء جمعه أكنة. القلوب عليها أكنة، أم قال لك إيه الأكنة عشان إيه؟ عشان اللي خارج منها ما يدخلش، واللي داخله ما يخرجش. ولذلك ايه في قلوبهم مرض فزادهم الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. انا جعلنا، احنا جعلنا على قلوبهم اكنه، يعني اضطهاد لهم، لا لانهم احبوا دي، وما دام قد احبوا هذا الرب، رب قال لهم انتوا بتحبوا الحكايه دي، يلا نزودها لكم يا سيدي اللي انت عايزه نعمله. نعم. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، ان يفقهوا ايه؟ لانهم ذكروا بايات ربهم، والفقه هو الفهم. وفي اذانهم وقرا السماع. طيب، وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. ليه؟ لان الهدى نشئ من إيه؟ من أن تسمع كلمة الحق فيستقبلها قلبك بالرضا، فتنفعل لها وجوارحك بالالتزام. تبقى إيه؟ تعمل إيه؟ تسمعه بأذنك، وبعدين إيه؟ تقبله بقلبك، وبعدين جوارحك تنفعل بالالتزام بالمأمور به. مادام فيه وقر يبقى ما سمعوش الهدى، ما سمعوش الهدى. طيب، في اذان واخر، نقول قلوبهم مختوم ايه؟ مختوم عليها. يبقى ما دام في الاذان واخر يبقى ما وصلش.
وان وصل يبقى القلوب منكره، وما دام منكره يبقى الجوارح هتنفعل بايه؟ بما شحن به القلب من عقائد. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا صمم وان تدعوهم الى الهدى. فطبيعي ما دام في اذانهم وقر وهم على القلوب بتاعهم على في اكنه يبقوا عايز، وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لا يعني لم يعجل العذاب لان لهم ايه موعد لن يجدوا من دونه موئلا، ولعل الله ان يخرج من اصلابهم. وده حصل برضه ولا لا؟ ابو جهل طلع من ظهر مين؟ عكرمة. نعم. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. انت في تلك دي اشاره، واشاره الى مؤنث اللي هي القرى، والكاف للمخاطب. المخاطب رسول الله وأمته منضوية في خطابه، يعني خطاب الرسول خطاب لأمته. وتلك الإشارة للقرى، أين هذه القرى؟ طب ده الإشارة لازم تكون لإيه؟ إيه؟ قرى ثمود وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا. ولذلك يقول في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل بتشوفوه، ما ده ان صالح الناس بتروح تشوفها كلها، البيوت المنحوته في الجبل والاثار اللي مش عارف ايه. فتلك اشاره الى ايه؟ الى موجود محس المخاطبون وعلى راسهم رسول الله يرونها وهم في الايه؟ في الطريق الى الايه؟ الى الشام او الى المدينه. وربك الغفور ذو الرحمه. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. كلمه قريه تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياة، ومقومات الحياة زائدة، مش بس مقومات حياة. لما يكون فيه ايه مثلا كفر، غير بلد غير قرية، القرية دي معناها ان فيها ايه؟ مقومات وحياة تتسع لهم وتتسع لمن يقرأ عليهم فيكون فيه قراءة. هذه معنى قرية. وتلك القرى اهلكنا، وكانت قريه كبيره قوي قوي، كل بقى بيجيها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، زي نقول عليها ام القرى، ام الايه؟ ام القرى. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ما تعجلناش علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا. واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. برضو وإذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه، فتاه اللي هو بيخدمه، وكان يوشع ابن نون بيخدم سيدنا موسى مش عشان ياخده، عشان يتعلم منه. قال له يعني أنا أمشي وياك كده بس علشان إيه؟ تعلمني. واذكر إذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع ابن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إيه حكاية موسى وجاي ليه؟ إيه المناسبة هنا؟ قال لك المناسبة إن كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينة وقالوا لهم إيه خبر محمد ده وحكايته، وأنتوا أهل كتاب وأعلموا بالسماء وأعلم بالمش عارف الإيه، وفما رأيكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسألوه هذه الأسئلة اللي هي إيه؟ الفتية اللي مروا في الظهر بتوع الكهف، والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو عيجي بعدين، والروح. اسألوا إن جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم أن يجيب، إذن علم أسئلتهم ليس عنده، أدي أول واحد. ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له، انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت، سكت لحد ما ينتظر
الجواب من الله حاجة، وابكوا بكرة منتظر الجواب من الله. وقلنا إن ربنا المؤدب لنبيه أدبني ربي فأحسن تأديبي، قعد طوله 15 يوم. شوف 15 يوم بقى، وهو قايل لهم بكرة غدا أقول لكم الجواب.

0: يقول نبوة وبتاع وما يوصل، أشق على النفس ولا مش شقة؟ تشق على النفس النبي ومفرحة لمين؟ للقوم الآخرين. يقول لك أهو قال لنا يا سيدي غدا ولا قالش، ما عايزين بقى قبله ومسكوها طار. إنما أدب الله فوق هذا، وعلشان يبين لهم إنه ما دام لم يأتي لرسول الله بيان من الله فلن يتكلم، ما ينطق عن الهوى، مش هواه يقول له قول يقول، لا لا لا ما فيش حاجة منه. يعني لو أنهم عندهم عقل كانوا فيهم إن البطء ده دليل الصدق، البطء دليل، ما عنديش. طب أنا أقول لكم إيه، فربنا جاب قصة سيدنا موسى علشان إيه؟ يرد على المهاترات بتاعتهم دي، يقول لهم أكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجة، بتسألوا عن الأسئلة دي يفرض ما عرفهاش، ولكن عرفناه بعدين، لكن ما كانش عارفها الأول، ودي يطعم في إيه؟ لأن مش معقول إن كل واحد يعلم كل حاجة. أدي واحد، وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهودية وللتوراة، طب أنا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا، يتعلم من واحد عبد زيه. نعم، يتعلم من واحد عبد زيه، وحيروح ويبقى تابع له، وقول له إيه انت تاخدني اتعلم، يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من لقنتموهم الاسئله عشان يسالوها محمد، احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول شيء من نفسه، ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام ما يتكلمش، فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامين وما هو على الغيب بضنين، كان يجب ان تعلموا هذا. واذا كنتوا انتوا بتمتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش، يقول لهم وكل مش كل نبي يعلم كل حاجه، هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها له، ربنا ما قالوش دي يا سيدي خلاص. وعلى ايه انتم مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه؟ طيب اهو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح يطلب من عبد من العبيد انه ايه يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح. السبب ان قالوا ان موسى سال الله، حكم موسى كان له دلال على ربنا، أرني أنظر إليك، يعني كده ما دام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤية، ما هي. وقال له ما تلك بيمينك يا موسى، وقعد يعني يتكلم وياه كلام اللي مش عارف إيه وبتاع، وسيدنا موسى زودها شوية لأنه قال له ما تلك إيه بيمينك يا موسى، بالله كان يقول له إيه؟ عصا. لكن بقى يكلمك ربنا وتقتل انت معايا الكلام كده، مين ما يطيلش امل الانس بكلام الله؟ الله، ايه ده شغلانه دي، ده مساله لازم يستأذن. قال له هي ملهاش لازمه، عصايا. قال له انا قلت لك بتاعت مين؟ وقال انا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكأ عليها. طيب يا سيدي سيبنا لك دي واهش بها على غنم، ولا ازودها بقى. قال له ولي فيها مآرب اخرى، ما هي زادت. طيب لما حصل ان هو كلمه وحب يشوفه كمان، المساله بقت فيه يعني ايه اخذ ورد. ام قال له يا ربي يوجد اعلم مني في الارض؟ قال له ايه في الارض اعلم منك؟ روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي اعلم منك. فتنه رايح على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه ده ايه ده. او خطب مره فسئل من أعلم فقال أنا، هو معذور يعني أنا من البشر يعني يجاوب كده، فربنا قال له لا في أعلم منك برضو ومن البشر، لأن برضو ربنا له الأنبياء برضو يعني مش معنى أنه نبي يعني لا يعني يقول له لايم به. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، الحتة اللي الله قال له إيه إنك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عنده. طيب يبقى لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، حقب جمع حقبة وحقب جمع حقبة، يعني فترة طويلة من الزمن قدروها بسبعين سنة أو ثمانين سنة. طب أقل الجمع ثلاثة أو أمضي حقبة ثلاثة في سبع، ونسأله ثمانين سنة ونسأله سبعين، خليها سبعين يا شيخ، يبقى ثلاثة في سبعين بكام؟ قال ولو كنت حمشي 210 سنة. طب كلمة لن أبرح لا أبرح. أصل في آية تانية: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فقال له: لا أبرح. أبرح يعني لا أترك. الناس في من لا أبرح يعني ما تنقلش من مكاني، مش كده؟ مش معناها كده؟ نقول له: لا، لا أبرح يعني لا أترك ما أنا بصدده. فإن كنت قاعد لا أبرح القعود، وإن كنت ماشي لا أبرح المشي، لا أترك المشي. وهو بيقول بيبتغي حتة، يبقى ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى لا أبرح الإيه؟ لا أترك المشي، ولو أنني حمشي كام؟ 210، أقلها 200 وإيه؟ 200. يبقى إذن أبرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه. فإن كان حاله قاعدا يبقى لا أبرح إيه؟ قاعدا، أعتني قاعد. وإن كان ماشي لا أترك المشي ولو مشيت 210 سنة. ربنا عرض المسألة دي في سورتين اتنين في القرآن. في سورة لا أترك المشي، وفي سورة لا أترك المكان. لا أترك المشي في قصة سيدنا موسى، لا أترك المكان احنا نعرف ان سيدنا يوسف لما اخوته اخذوه رموه في الجب واشتراه بقى عزيز مصر الخلاصة، وبعدين اخوته راحوا يطلبوا الميرة والطعام منه، وبعدين قال: انا مش هديلكم المرة الجاية. قال: تأتوا لا بأخ من أبيكم. وبعدين راحوا لأبوه يقولوا: ادينا أخونا. قال: لا، أنا أمنكم عليه كما أمنتكم على إيه؟ على أخيه من قبل. لما قعدوا يقولوا: مش هناخد طعام وبتاع، قال لهم: بس خدوه، بس إيه؟ ادوني عهد وادوني ميثاق إنكم لازم تأتوني به إلا أن يحاط بكم. يعني يقول لكم: يا جماعة بقى يموتوكم ولا بتاع. فلما راحوا ويوسف خد أخوه، حبوا يرجعوا لأبوهم، قال كبيرهم بقى: لا أبرح، لن أبرح الأرض. دي لا، لا أبرح، ودي إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أنتوا ما تعرفوش أنكم أخذتم على أبوكم، أخذ عليكم موثقة من الله لتؤتنني به إلا أن يحاط بكم، فأنا هقعد هنا لحد أبوه ما يقول لي تعالى. يبقى إذن أن لا أبرح لا أترك. تترك إيه؟ يترك ما هو عليه. فإن كان قاعدا يبقى لا أترك القعود، وإن كان ماشيا لا أترك ليه؟ المشي. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دليل على أن طلب العلم ده الإنسان يسعى إليه ولو بالجهد والإيه والمشقة. وما دام ربنا أعطى واحد علم عايز يروح يشوف إيه اللي ربنا أعطاه علم، ودانا الرسول، أنا الرسول يدال زي علم، أما قال له ده علم من لدنا مش عن طريق البشر بقى. فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع بينهما، يعني بين الايه البحرين، مجمع البحرين يعني يجي بحر كده كده وكده ويجتمعوا في ايه في حته ويبقوا نهر واحد. تشوفوا دجله والايه الفرات ويصبوا في شط الايه شط العرب وشط العرب يمشي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. طب الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت، لكن الحوت نوع من الايه السمك اللي انتم بتشوفوه، الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه، نوع خاص من الحوت. نسي حوتهما، الحوت بتاعهم كانوا اعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق، وشويينه وحاطينه في المكتل اللي هو في زي المخلة او المرجونه او اي حاجه عشان لما يجوعهم ايه يأكلوا. فلما بلغ مجمع البحر، مجمع بينهما يعني مجمع البحرين، نسي حوتهما. طب نسي الاثنين أم؟ قال لك ايوه، لأن المنوط بهذه المسألة الفتى، هو اللي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه، يبقى إن كان نسي هو اللي نسيه. أو طب وليه قال نسي؟ أم قال لك ما كانش يذكره يقول له أكن رئيس القوم لازم يتنبه لكل جزئية من جزئيات الركب معه، ولذلك كان دائما يكون آخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه. واحد نسي مش عارف ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، نسي ايه. يبقى هو اذا كان لازم يعاقب ساعة ما يجوا يقوموا بقى يقول له انت الحكاية الفلانية في ايه معاك، والتاني مش عارف ايه معاك. عشان نسي حوتهما. فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت؟ اتخذ سبيله في البحر سربا. الله ده ماشي، ادي ايه. والمساله دي شايفها الفتى، شايفها الفتى، انما هيقول بقى ان الشيطان لخامني في المشوار ولخامني في المش عارف ايه ما افتكرته. اتخذ اسمه هو السرب. السرب الاول يبقى زي السرداب، زي النفق كده، ادي واحد، او السرب المنحدر. احنا نقول ايه؟ الميه تسربت من الايه؟ من القربه. يعني ايه تسربت؟ لازم تسرب الميه من القربه، لان مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت. لو كانت فيه ما فيش كده ما كانش يتسرب ولا اي حاجه، او في نفق يمشي فيه كده سرداب يعني. طب الحوت ازاي يتسرب؟ النط من المكتب، ادي ايه، واتجه للبحر انه عارف ان دي مسكنه ودي حتته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو ايه؟ عامل له ابو عليه وهو ماشي كده، زي ما انت تشوف او سرداب ولا بتشوف حاجه شقه حاجه كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه؟ سربا. فلما جاوزها مجمع البحرين، طب ده مجمع البحرين ده هو الحته اللي كان ايه؟ عندها المعاد. فلما جاوزها قال له ايه؟ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الأول ما تعبش لحد مجمع البحرين ومش شوية دول بعيد كده، ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي حيدل على المكان، لأنه تعبت بقى ونجالي نصب الدنيا هذا من لقمة بقى ناكلها ومش عارف، زي ما قال أي واحد يقول كده. قام الولد افتكر الايه؟ القصة بتاعت مين؟ بتاعت الحوت. فلما جاوز أي مجمع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا ليلة قد لقينا من سفرنا هذا إيه؟ نصبا، تعبا. قال يعني قال الفتى لمين؟ لموسى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة عشان نستريح هناك، أرأيت، إحنا قلنا لما يقولك أرأيت يعني أعلمت. طيب أعلمت، وما دام انت تقول له ايه؟ اعلمت قصه فلان وفلان؟ يعني طب بتسال السؤال ده ليه؟ يقول له ايه؟ طب قول لي عليه. يبقى معنى رايت يعني اللي شفته قولوا لي، يبقى رايت معناها ايه؟ اخبرني. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اعزائنا المستمعون، ولا زلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما. بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي، ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي، فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: البارحة ريحل غلا داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكهجة خلقة ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتبها واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
3: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عاد الغد صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب خاله. أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله أذوب وحالتي حاله. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقه ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثرة مشتاقة وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة بيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله. قلبي ما يطاوعني يبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمي. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة. يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
3: أحيانا أفكر

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلاً، وبابتسامة رضاً تزرعين طموحاً لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ضبط مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية في غازي علوان والعريش وإحالة المخالفين للجهات المختصة. في حضرموت، تشكيل لجنة رقابية لمعلمي وتربويي الوادي والصحراء لتحضير للانتخابات النقابية. عربيا وعالميا، موسكو تعلن ضرب منشآت ومواني أوكرانية وإسقاط 448 مسيرة. أضرار لحقت بطائرة أمريكية أتر، ضربات استهدفت قاعدة موفق السلطي في الأردن. اقتصاديا، بوتين يعلن نظاما جديدا لاستقطاب العمالة الأجنبية في روسيا. هيئة رقابية في أوروبا تحذر من تعثر خطة التخلي عن الطاقة الروسية. رياضيا وفي الرياضة المحلية، الناشئون يواجهون فلسطين ولبنان وسوريا في بطولة غرب آسيا بالأردن. وفي الرياضة العالمية، الأهلي يتعادل مع المقاولون 1-1 ويحتل المركز الثالث. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. مواعظ القرآن والتذكير بالقرآن له أثر على القلب الحي.
1: صدقت يا شيخ مشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدقت، وهذه الآية ربنا سبحانه يبين فيها أن كتابه موعظة وتذكرة، ويبين أيضا نوع البشر الذين يتعظون بالموعظة ويتذكرون بالتذكرة. يقول سبحانه: إن في ذلك لذكرى. ذلك هذا طبعا اسم إشارة، فلا بد من مشار إليه. مشار إليه إما ما ذكره ربنا سبحانه قبل هذه الآية من إهلاك القرون، أو المشار إليه السورة كلها سورة قف، أو المشار إليه جملة ما في القرآن كله من المواعظ. إن في ذلك لذكرى، لتذكرى، لموعظة. لكن من الذي يتعظ بها؟
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: من كان له قلب، كل الناس لها قلوب، يسمع القرآن من لا قلب له، من لا قلب له ميت. لا، المراد من له قلب واع يعي ما يلقى إليه من الكلام. فكأن ربنا سبحانه جعل من له قلبا غافلا لا يبالي بالة بما يلقى إليه من وعد القرآن، جعله كمن لا قلب له، وجعل الذي له قلبا واعيا هو الذي له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب واع. وذلك قال، يقول أحدهم في منظومة معروفة في البلاغة، منظومة الجوهر المكنون: وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالمين ذي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة. هكذا يقول، يجرى العالم مجرى الجاهل إذا كان لا يعمل بعلمه، فكذلك يجرى الحي مجرى الميت إذا كان لا ينتفع بقلبه ولا يعي به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. أو ألقى السمع أي سمع، يعني لماذا لم يقل أو سمع؟ أو ألقى السمع، ألقى السمع في ماذا؟ أين يلقي هذا السمع؟ فيما يسمع من الموعظة. كأن ربنا سبحانه أراد أن تسمع إليه بكليتك، أن تقبل إلى هذه الموعظة، أن تحضرها بجوارحك كلها، أن لا ينصرف شيء من سمعك إلى شيء من غير هذه الموعظة. كأنك أخذت سمعك وألقيته في الموعظة بحيث لا يسمع غيرها. هذا معناه الإقبال على القرآن عندما يتلى لتسمع مواعظة. أنا الآن أكلمك كأني أستحضر إنسانا صاحبا لي في المغرب، رجل من حماية القرآن، لكن شأنه عجيب. الله. عندما يسمع القرآن كأن القرآن يخاطبه، تراه متحركا، تراه التالي يتلو وأنت تنظر في هذا انفعاله بالموعظة، لأنه يلقي السمع لما ألقى، أو كان له أو ألقى السمع وهو شهيد حاضر إلى ما يلقى إليه. هذا هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل البيت الذي تقرأ لا تقرأ فيه سورة البقرة كأنه مقبرة. اقرأوا في بيوتكم ما يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ما معناه؟ يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نقرأ سورة البقرة لا تكون بيوتنا مقابر. لا، والمقابر هذه يعني محل خراب، لأنه لا لا لا يعني ليست موضعا للقرآن، يعني ليست موضع عن القرآن بحيث يتلو فيها، يتلى فيها القرآن، يتلوه من هم في المقابر، أولئك ماتوا وانقضت.
3: هذا الاستمرار شيخ في التذكير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول حتى في سورة قاف هذه اللي فيها الآية هذه، كان يقرأها في الجمعة.
2: صحيح، للذكرى، لأجل أن يستقبل الناس هذه الموعظة، لأن هذه الموعظة ليست كالمواعظ. وإذلك هنا أنا أفتح قوسا، أحب من كل الواعظين من جلس يعظ في مسجد في مناسبة أن يعظ بالموعظة التي أراد ربنا سبحانه أن تكون موعظة، ليقلل الإنسان من كلامه ويكثر من كلام ربه. هذه الموعظة التي تدخل القلوب. أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن يبكي، لماذا؟ هل هذه الموعظة لها تأثير؟ ربنا سبحانه يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. تخاطب العقل، تخاطب الوجدان، تشفي أدواء الصدور. كثر فيها، كثر منها في خطابك في مواعظك. موعظة عجيبة جدا. ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى كتابه روحا، هذه الموعظة سماها روحا. الروح ماذا تصنع؟ الروح هي التي بها ينماز الحي من الحي من الميت، جسد لا روح فيه هذه جثة هامدة، فإذا دخلتها الروح تحركت. ربنا سبحانه يصف قرآنه موعظته بأنها روح. ما معنى هذا؟ معنى أن الناس قبل أن يوحى بهذه الروح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس موتى، لا يغرنك تحركهم واضطرابهم وأكلهم وشربهم وتكاثرهم، موتى لأنهم لا علاقة لهم بهذه الروح. لما جاءت هذه الروح أوحى بها ربنا حي الناس. ولذلك تفهم عندما يقول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
3: الله،
2: هي هذه الروح. الناس كانوا موتى. يعني هل تتصور يا شيخ مشاري أن واحد يعبد شيئا فإذا جاع أكله هذا حي؟ هذا ترى حركة، ترى اضطرابا، ترى كلمة، مستحيل يكون حيا. يعني أنت الآن تعبده وتسأله وتتضرع إليه وتستنصره و ثم جعت، لم تجد شيئا تأكله، نظرت يمنة ويسرى لم وجدت هذا فأكلته، كيف يقبل بطنك أن يستوعب إلهك؟ هذا تدري بنو حنيفة أهل اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيس، فكانوا يعبدونه دهرا، ثم جاءتهم مجاعة وجدوا ما يأكلونه فأكلوا إلههم فهزئت بهم العرب. يقول أحد الشعراء: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع. هؤلاء في عقل. الراشد بن عبد ربه الصحابي كان يعبد صنما، يعني ما معنى يعبده؟ يستنصره على الأعداء، إذا جاءه من لا قبل له بين العدو فإنه يسأل ذلك الصنم أن يدفع عنه، هو لا يدفع عن نفسه وأنت تدري أنك أنت تدفع عنه. فربنا يريد أن يجلي له هذه، فجاء ثعلبان أكرمك الله بالا على الصنم، ينظروا هذا بول عليه ويعبده ويستنصره ويذبح له ويتقرب إليه ويرجو الخير منه، هذا لا يدفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة، كيف يدفع عني؟ فهو حينئذ كأن عقله برقت فيه بارقة اليقظة، فقال البيت المشهور: رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هكذا يروى، ويروى أيضا ثعلبان على أساس أنه ثعلب واحد الذبال. فهذه موعظة أيقظت الناس، لكن من يستفع بها؟ من ألقى السمع، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نقلت لك أبو بكر رضي الله عنه في حديث البخاري المشهور، في حديث ابن الدغنة، يبتني بيتا ويصلي فيه، يبتني في فناء بيته مسجدا ويصلي فيه ويبكي. ما الذي يبكي أبو بكر؟ هو ما يعقله من تلك المواعظ عندما يلقي إليه سمعه. يذكر ابن أبي الدنيا وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد في الزهد بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال، لكن مجموعها يثبت أن للقصة أصلا، أن عمر رضي الله عنه كان يطوف في المدينة ليلا فسمع قارئا يقرأ في بيته، يقوم الليل فيقرأ: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فنزل عن حماره أعزك الله واستند إلى حائط، كأن رجليه بعد ذلك لم تقويا على على على حمله، وقال: قسم حق ورب الكعبة. انظر يا شيخ مشاري إلى الاستقبال، استقبال الموعظة. هذا ليس قرآن يتلى في المجامع للتبرك فقط، لا، هذه كلام، هذا وعظ يعظك لتتذكر به ويتعظ. عمر يقول لما سمع ربنا يقسم إن، لأن هذه كلها والطور وكتاب مسطور إلى آخره كلها إيمان، هذه المقسم عليه، إن عذاب ربك لواقع، بإن التي للتأكيد وباللام التي للتأكيد، ما له من دافع. ثم مرض عمر، قال فمكث في شهره في بيته شهرا، يعوده الناس لا يدرون ما سبب مرضه. هذه الآية يروي البيهقي في شعب الإيمان عن واحد اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد يصلي خلف عمر، يقول: سمعت نشيج عمر، نشيجه بكاءه، وأنا في آخر الصفوف، وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اقرأها. لماذا يبكي؟ ما الذي يبكيك؟ هذا ربنا يحدث عن يعقوب عليه السلام. إنما أشكو قصة من القصص القرآن. لا، هذا لا يستقبلها استقبال القصة، يستقبلها استقبال الموعظة.
3: وهذه من عنايتهم بالباطن قبل الظاهر.
2: ثم أنا قلت لك هذه لتتعظ، كأن القرآن موجه إليك، أنت رجل مسلم، هذا الكتاب خطب فيه ربنا سبحانه المسلمين، وخطب فيه أهل الكتاب، وخطب فيه الكافرين، من جملة من خطب به أنت، فينبغي أن تستقبله على هذا، على هذا في كل شيء، ليس فقط في الأمور المتعلقة بالقلوب، إنه موعظة، تريد أن تطلق حركتك هذه الجهة فتجد القرآن يحبسك عن هذه، لا تنطلق فيها. عمر رضي الله في الحديث الذي رواه في البخاري، كان أهل مشورته وأهل يعني مجلسه وخاصته أهل القرآن، من جملتهم واحد يقال له الحر بن قيس، جاءه عمه عيينة بن حصن، معروف هذا سيد من سادة قومه، لكن فيه طيش، فيه جفاء، فجاء إلى ابن أخيه قال له إني أرى لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه، فأدخله عليه، فلما دخل قال عمر هيا يا ابن الخطاب، كأني بالأعرابي أعرابي هيا يا ابن الخطاب برفع الصوت ولا احترام الأمير، ولا هذا أمير المؤمنين لا يخطب كما يخطب الأعراب، وثم برفع الصوت هيا يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر قام إليه، قام يسي وقع به، لأن من دنا ومن قرب، من دنا ومن بعد يعلم أن عمر ليست هذه صفته. فلما قام يوقع به تدخل ابن الأخ هذا الوسيط، قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. وقف عمر ولم يزيد عليها، وكان وقف عند كتاب الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل
2: على ولأمته من بعده، وعمر من أمته، كان الكلام له وخذ العفو وأعرض عن الجاهل، يا عمر أعرض عن الجاهل، هذا من الجاهلين، أعرض عنه عمر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.
3: وكان هذا حال أكثر السلف شيخنا،
2: بل وحال كثير من الخلف أيضا يا شيخ مشاري. القضية قضية استقبال لهذا القرآن، انفعال لما يلقى إليك من الكلام. رجل يحدثني أن واحد كان له ابن يحفظ القرآن، وهذا الوالد أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يفهم أحيانا ما يلقى إليه من القرآن، فكان مرة سمع سورة يوسف فأحبها جدا، فيقول لي ولدي الصغير الذي حفظ سورة يوسف الكتاب، يقول يا ولدي هلما واتلو علي السورة التي فيها يوسف وإخوته. الله. فالولد يجلس ويتلو لأبيه تلك السورة، يقول لي هذا الذي يحدثني بقصة، أنا أتلو ووالدي يبكي، الله الله الله، وصنعوا بأخيهم ذلك، الله الله الله، ورموه في البير، الله، ويبكي. قال ينفعل لما أقرأ أكثر من، يعني يغنيني انفعال أبي عما في كتب التفسير،
3: متعايش يعني
2: جدا، كأنه يرى ذلك مرأة العين. هذا المسكين كيف طاعت أنفسهم بأن يلقوا أخاهم في بئر، والبئر في فضاء، والبئر عميق، وسيموت إما بردا وإما خوفا في الليل وإما وكيف ويبكي. هذا الاستقبال يعني من طريف ما يذكر في هذا الباب عن واحد من الأميين مسكين جدا، كان يقرأ سورة الزلزلة، إذا صلى لا يحفظ إلا سورة الزلزلة، فهي التي يقرأ بها. فيحدثني محدثي يقول كان يقرأ، يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، يتخيل إليه الزلزال، وأخرجت الأرض أثقالها، هو يفسد صلاته بهذا النفخ من غير شعور، لكن هو متأثر بما يقرأ من سورة الزلزال.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
2: جزاكم الله خير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ويا مساء المسرات والأنوار، مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان. مساء يحمل معه طبعا محملا بالورد والياسمين وبالأمنيات الجميلة وبقلوب اجتمعت اليوم على المحبة في 14 لنلتقي من جديد في برنامجكم هدية خميس. طبعا موعدنا يتجدد معكم وبكم، حيث التهنئة للطعام أجمل وللاتصال حكاية. أهلا بكل من ينتظرنا لإهداء تهنئة أو يشاركنا فرحة أو يكتفي بأن يكون مستمع لنا من خلف راديو عدن الغد بتردديه 899 و959. معكم أنا هبة علي، ومن الإخراج عاصم حكيم. أحييكم بكل الحب وأقول لكم يا هلا بالخميس ويا هلا بكم. هديتي لكم اليوم أغنية زمانك زمانك لأصالة شريجة.

0: ويا أجمل الطرب الجميل طبعا الذي نستمع إليه مع كل خميس في هدية خميس، وما زلنا معكم مع تهانيكم وإهداءكم، وأكيد نستقبل الاتصالات على الأرقام 7819521211 أو الأرضي 02-3-8-7913. عاصم معنا اتصال. نعم معنا اتصال ونستقبله ونقول ألو. ألو
1: ألو، يا مساء الجمال.
0: يا مساء السعادة.
1: يا مساء الجمال على قلبك الجميل أستاذة هدى، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، أنا طيبة طالما أنتم بخير وطيبين. أيوة
1: الحمد لله، تحياتي لك وتحياتي لمخرج عاصم،
0: وهو كمان يحييك. إيش حابة اليوم تهدينا أو معك تهنئة؟
1: وتحياتي للخالة محمدة والأخ بصير وكل المستمعين المشتركين.
0: نعم أكيد هم يحييك الآن.
1: وحابة أستمع أغنية للفنان راشد الماجد.
0: أيوة راشد الماجد، إيش من أغنية؟
1: أغنية جنات، وأهديها لأحلى اثنين في حياتي، أمي وأبي.
0: يا جنات الفنان مين؟
1: أغنية راشد الماجد، أغنية جنات.
0: أوكي عاصم الآن بيكون بيجهزها لك ونسمعها كلنا ونشوف ذوقك الجميل، وأكيد نحن كمان نهديها لهم ونسمعها مع بعض.

0: ومع كل خميس تتجدد الحكايات الجميلة، حكايات ناس يحبوا يفرحوا يهنوا يهدوا الكلمات الطيبة للناس الطيبة. طبعا مستمعينا خطوطنا مفتوحة للاتصالات والتهاني، ونشوف كمان ونسمع من التهنئة التالية ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا هباء؟
0: الحمد لله أنا بخير طالما أنتم بخير.
1: الله يسلمكم ويعافيكم.
0: آمين
1: ياكي. كلكم بخير.
0: الحمد لله بخير.
1: نشتي نهني لي سميحة أحمد علي.
0: أيوة.
1: مناسبة عيد ميلادي.
0: ألف مبروك. أيوة.
1: الله يسلمك وخواتي وأخواني بناتهم وعيال وبيتي أني وعيالي كلهم يهنوا لي ألف ألف.
0: ألف مبروك وعقبال الميت عام يا رب.
1: عقبالك يوم ميلادك.
0: عقبالك يوم ميلادك.
1: عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم حافظ. احنا كمان نهديها لأختك سميحة ونقول لها كل عام هي بخير.
1: كل عام بخير إن شاء الله يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. ونستمع الآن كلنا لأغنية عيد ميلادك.

0: ورجعنا لكم، وطبعا أجمل ما في التهاني والإهداءات إنها تقول لنا أنكم على البال وما نسيناكم، وطبعا مذاكرين كل ذكرى جميلة لكم. ومن تحبون معنا اتصال آخر يا عاصم، معنا اتصال مستقبلي ونقول ألو.
1: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مساء الخير.
0: مساء السعادة، أهلا ومرحبا بك من معانا.
1: معك ماريا.
0: يا هلا يا مرحبا ماريا، كيف الصحة؟
1: تمام، انت كيفك؟
0: الحمد لله تمام. ايش
1: يلا
0: حابة
1: خير.
0: اليوم؟
1: حابة اسمع أغنية لمصطفى قمر،
0: مصطفى قمر
1: مش هشوفك.
0: مش هشوفك.
1: ايوه
0: ايوه
1: حابة أسمعها أنا بنفسي، يعني
0: اوكي،
1: بحب هذا
0: هذا
1: الصوت.
0: البرنامج لكم وانتو تختاروا الاغنية اللي تعجبكم.
1: أيوة
0: ايوه،
1: يعطيك العافية.
0: والله يعافيكم.
1: هذا اللي نسيها.
0: اوكي، الان عاصم ان شاء الله بيكون نزلها، والان نستمع لها مع بعض ونشوف اختيارك.

0: ورجعنا لكم طبعا، ورجع معنا برنامج هدية خميس كل خميس الساعة 4 عصرا مع تهانيكم أجمل أمانيكم، كان مواليد، كان بالنجاح، كان زفاف، أو حتى بالخطوبة. طبعا كل أمانيكم وتهانيكم نسعد بها، ونشوف ونسمع الاتصال نقول ألو.
1: ألو
0: يا هلا،
1: يا مساء الخيرات،
0: يا مساء المسرات،
1: حيا بك يا هبة.
0: الله يحييك،
1: وتحية العاصم،
0: وتحية لإلك،
1: يبعث لكم الصحة والمصاري،
0: يبعث لك كمان
1: والمشتركين. ما شاء الله عليك، بتضيعينا معي كلمتين، أنا بتضيعينا ما شاء الله.
0: بالعكس ما شاء الله، أنت يعني ما يحتاج.
1: كيف حالك، كيف الصحة؟
0: الحمد لله. صدق أنه أنا كان معي برنامج لحظة قرار يوم الاثنين أجو سوريين، وقلت يا ريتو كان يتصل.
1: ما في الزحمة.
0: كان يوم الاثنين الصباح،
1: زحمة الصباح الساعة كام؟ 11.
0: الساعة 11. أيوة، كنت حابة أنك تتصل ونسمعهم كلام السوريين.
1: ما فيش زحمة. مرة ثانية بنعوض
0: إن شاء الله.
1: الأغنية اللي اشتيها وحياة قلبي وأفراحه،
0: يا سلام، لمين؟
1: عبد الحليم حافظ.
0: أيوة،
1: أهديها لبنتي بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة بدرجة 98.25
0: ما شاء الله،
1: والأمها الذي اجتهدت تعبت معاها.
0: أيوة،
1: وللأسرة ولزميلاتها وجميع خريجين الثانوية العامة.
0: ألف مبروك لهم هذا النجاح.
1: آمين إن شاء الله. شكرا.
0: إيش اسمها ابنتك؟
1: نعم.
0: إيش اسمها ولا حابب تخبي؟
1: لا عادي بقول.
0: طيب إيش اسمها؟
1: الاسم الفني ولا الاسم الحقيقي؟
0: اللي عجبك.
1: وتين
0: ما شاء الله، ربي يحفظها وحياة قلبي وأفراحه. طبعا أكيد بنلبي اليوم هذه التهنئة، ونحن كمان من راديو عدن غد، ومن أنا شخصيا بقول لها ألف ألف مبروك، ونسمع الأغنية مع بعض.

0: اليوم سعيدين طبعا بتهانيكم الجميلة أصدقاء البرنامج كان لوتين، ألف مبروك لنجاحها وللخالة سميحة، ألف مبروك عيد ميلادها، ولكل اللي يتواصلون معنا ولكل الأحبة خلف المذياع نقول لهم لكل لحظاتكم الجميلة ألف مبروك والله يكررها عليكم دائما وأبدا. معنا اتصال ونستقبله ونقول ألو.
1: مساء الخير.
0: يسعد مساكي،
1: كيفكم؟
0: الحمد لله تمام.
1: ممكن أطلب أغنية هي وشيك الخبر للفنان عمار العزكي؟
0: أكيد العمار العزكي أغنية
1: هي وكيف الخبر.
0: هي وكيف الخبر، هي وكيف الخبر. أيوة حابة تهديها لمين؟ ألو انقطع الاتصال معنا. ألو بينه للأسف انقطع الاتصال، نسمع الأغنية اللي اختارتها ونشوف.

0: لأن الكلام الحلو عمره ما كان كلام حلو فقط، هو أيضا يعبر عن فرحة القلب وذكرى تبقى للأيام. وفي هدية خميس برنامجكم المفضل طبعا في الكلمة محبة، وفي كل إهداء تهنئة لمن نحبهم. ونستقبل الاتصال ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك حنين.
0: يا هلا وسهلا بحنين.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام. انت كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: ايش حابة اليوم تقدمي؟
1: حابة اسمع هلا بالحلواية.
0: هلا بالحلواية.
1: ايوه.
0: ليش من فنان؟
1: الفنان والله مش
0: يعني بس ابي يدور إيه عاصم. هلا بالحلوه بالحلوايه كده الاغنيه تقول. تحبي تهديها؟ قلتي لمين؟ لي
1: هديها لك وهديها لصديقاتي وحابه اسمعها من الجوال.
0: وانا كمان حابه اهديها كمان لك واقول لك شكرا على هذا الاختيار الحلو، وحابه تسمعها يا عاصم من الجوال. اذا كلنا نسمعها مع بعض.

يمكن هذه التهنئة البسيطة منكم تكون أجمل شيء بيسمعه شخص اليوم، فلا تبخلوا طبعا على أحبائكم بالكلمات الحلوة والطيبة، اتصلوا هنوا افرحوا وخلونا طبعا جزء من هذه التهاني الجميلة. ومعنا اتصال عاصم، ما الآن لسه ما عندناش اتصال، ولكن نأخذ التهاني عبر الواتساب. ومعنا من أبو خالد حلصم بيقول: جيناكم على الموعد، جينا يا راديو عدن الغد، جينا نحمل شوق فاق الحد، جينا نصبح عليكم فرد فرد، نصبح على ناصر ديله معزة ما لها حد، ونصبح على ديانا صوت الإذاعة المغرد، يسعد صباحك دينا الحاضرة وقت الجد، ويزيد وجودك الكل أكيد يسعد، وتحية لمواهب وتألقها المتجدد، خديجة لها بصمة والكل لها يشهد، هبة علي على إبداعها يكتمل المشهد، عاصم حكيم أصبحت في الإخراج ترند، تحية لك يسرى بعدد الفل والورد، وليان صالح لك سلام واحترام وود، ياسر شوقي في الاختيارات وانفراد، ربان سفينة بالأزرق ما يحتاج شهادة حد، تحية لجمهوركم ومن يتصل ويشارك للمواضيع يسرد، منبركم صار المتنفس الوحيد للمواطن المنكد، شكرا نشكركم من القلب على كل ما يبذل من جهد، في الختام لكم سلام أحلى من المشهد من الشهد المخلص أبو خالد حلصم. طبعا نحن نشكرك على هذا الكلام الجميل وعلى هذا الإهداء الرائع وعلى هذا الشعر كذلك الجميل، وإنما يعبر عن إبداعك وعن حبك لراديو عدن الغد. ونحن كمان نهديك كل التحايا وأطيبها وأجملها، ونقول لك يعني لازم نهدي أغنية يا عاصم، نهدي أغنية، وأكيد على بال عاصم كده مدورنا الأغنية، حصلتها؟ أوكي نسمعها مع بعض.

0: شكرا. من هنا لبكرة فعلا في حياتنا ناس دائما هم الأساس، هم سبب فرحتنا وإنجازاتنا، دائما بيعطونا الدعم الكثير. ومعنا اتصال آخر، نقول ألو.
1: يسعد مساك أختي هبة.
0: ومساك أسعد وجميل، من معنا أو عوض صح؟
1: أيوة، تحية للمخرج عاصم وكل محب مستمع برنامج حديث خميس.
0: هم كمان يحييك، وعاصم كمان يحييك، وأنا كمان أحييك.
1: والله حبيت لما أهني صديقي وزميلي في العمل الأخ محمد نبيل غانم بمناسبة زفاف الميمون بدخول القفص الذهبي.
0: ألف ألف مبروك. أيوة،
1: وأحب أهني له بأغنية فنان أكاديب الليلة الخميس بدخول العروسة والعروس.
0: الليلة دي ليلة خميس للفنان أكاديب، يهديها لصديقه. أيوة،
1: وشكرا لك هبة.
0: وشكرا لك ولاتصالك، وألف مبروك لصديقك. وأيضا منا نحن راديو عدن الغد نقول له كذلك نهديه الأغنية ونسمعها مع بعض.

0: الليلة دي ليلة خميس، طبعا في هدية خميس وبرنامجكم الجميل. وأهلا ومرحبا وسهلا بمن جاءنا اليوم خلف الميكسر وكل اللي تابعنا خلف الراديو طبعا. ومعنا اتصال آخر، نقول له ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك الشيخ آدم.
0: يا هلا ويا مرحبا بالشيخ آدم، فين الغيبة؟
1: الغيبة والله نسأل عنكم،
0: ونحن كمان نسأل عنك ونسأل على كل يعني صديق كان معنا فجأة كده ما سمعنا الصوت.
1: والله يعني هذا من دقكم طبعا، واشتري هدية أغنية لأبناء شعبنا اليمني.
0: أيوة.
1: أغنية الفنان كرامة مرسال.
0: يا سلام، كرامة مرسال. أيوة.
1: يعني هتتكلم عن الماء، يعني البير هنا جنبي مدريش كده يقول فيها. والمخرج قدوه أخبر بهذا.
0: عاصم غنية لكرام مرسال بيقول عن الماء والبير ومش عارفة كيف. طب انت مش حافظ كده كوبليه أو حمقطع أو شيء نشوف؟
1: البير يعني نزلت دلوي للبير.
0: نزل دلوي للبير. طلع فاضي. نعم. حصلتها؟ حصلها عاصم الحمد لله. وجدناها من البير.
1: يلا حصلها.
0: أيوة خرجناها من البير.
1: كمان معك عادن شاعر.
0: يا سلام، تحب سمعنا حاجة؟
1: شكرا.
0: شكرا لك. شكرا لك. وطبعا لهذه التهنئة ونسمع الأغنية ومع بعض.

0: طبعا اولا معنا اتصال يا عاصم. الان ندخل للتهاني اللي وصلتنا عبر الواتساب. معنا اتصال، طيب نستقبل الاتصال نقول الو.
1: مساء الخير. هذا
0: يسعد مساك استاذ محمد.
1: كيف
0: فضل،
1: كيف حالك ايها الرائعه؟
0: تسلم، ربي يحفظك.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله انا طيب بخير طالما انتم بخير.
1: تحيتنا القائد الرائع الحاضره رجاء.
0: يوصل ان شاء الله، وصل لها
1: حكيم. انا حكيم موجود.
0: حكيم مين؟ عصام حكيم. ايوه موجود.
1: عاصم حكيم. انا مش طايق عصام حكيم. الاغنيه الاولى اللي طلبها ادم،
0: ايوه
1: هي شربت ماء يا حبايب الحداد، اجمل من كلام مرسال. شربت ماء يا حبايب
0: من كرام الحداد. شوف انت اجمل.
1: اتمنى العطروش الصحه، وتعرض الوحكه سقط في بيت المره الثانيه.
0: الف الف سلامه عليه
1: العطروش. اتمنى له الصحه والعافيه.
0: الله يعافيه يا رب.
1: وهذه الاغنيه اسمها شربت ماء يا حبايب، ممكن تخلوها طلعها لمحمد علي الثاني وابو فهد.
0: انت حابب تسمعها مره اخرى يعني؟
1: شربت ماء يا حبايب الحداد هي ادم غلط.
0: حابب يسمعها بصوت الحداد نفس الاغنيه.
1: جميله الاغنيه، جميله شربت ماء يا حبايب.
0: ايوه تحب تهديها لمين قلت لي؟
1: شكرا
0: جزيلا لك. وطبعا الف تحيه اللي انت هديتهم اليوم الاغنيه، وحابب اليوم اسمع الاغنيه بصوت الحداد، نسمعها مع بعض.

وعدنا لكم في برنامج هدية خميس مع تهانيكم وإهداءاتكم عبر الواتساب. ونقول معنا تهنئة من شكري باقسير بيقول لنا يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب. أطلب أغنية يا حد يا زمن غالب وحد مغلوب بصوت الفنان أبو بكر سالم بالفقيه، وأهديها لكل لكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا. وإحنا كمان نحييك وكمان نهدي لك أغنية يا عاصم حد يا زمن غالب وحد مغلوب حصلتها. إذن نسمعها كلنا مع بعض.

وعدنا لكم ولا زال معنا تهاني وهداءات، وتقول عبر الواتس وصلتنا بتقول لنا السلام عليكم، اشتي اغنيات فيصل علوي وهدي لامي اسمي عوض علي. عوض علي طبعا يشتي اغنيه فيصل علوي، اي اغنيه عاصم نسمع مع بعض.

والآن طبعا ننتقل إلى رسائلكم في بثنا المباشر على الفيسبوك، واللي تقول مع أول التهاني والإيداءات ياسين بيقول لنا تحية لهبة ولعاصم ويسعد مساكم بالجمال والسعادة، برنامجكم جميل وأيضا أنتم متابعين جميلين، بالعكس احنا سعداء بكم وبتواجدكم معنا. أبو خالد حلصان بيقول قد لا نستطيع تغيير كل شيء لكننا نستطيع الابتعاد عن كل ما يؤذينا. طبتم وطابت أوقاتكم هبة علي، عاصم حكيم وجميع المتابعين، وطبت أنت طبعا ومشاركاتك الرائعة. أبو خالد حلصان بيقول موفقين، ممكن أطلب أغنية للفنانة كاملية والله ما تزحزح حتى يلتفت، وهديها لطاقم البرنامج وطاقم راديو عدن الغد وكل من يستمع لهذا البرنامج الرائع. أكيد طلبك مجاب ونسمع مع بعض يا عاصم، والله ما أتحلحل حتى يلتفت.

ما زلنا مع تعليقاتكم، ومعنا عوض عبيد. العويدي بيقول منورة المنورة البرنامج أختي هبة، طبعا أكيد بنوركم بوجودكم. ومعنا آخر تعليق لشكري باقي سير واللي قناة أول للتهنئة، يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائما يا رب. طبعا لبينا أغنيتك بصوت الفنان أبو بكر سالم. طبعا إلى هنا تنتهي حلقة برنامجكم من هدية خميس هذه الليلة، أرجو أن تكونوا استمتعتم بها، وقدمنا كل طلباتكم التي طلبتموها، وألف ألف مبروك لكل من كانت اليوم مناسباته الجميلة. طبعا على نفس اللقاء يوم الخميس القادم في الساعة 4 عصرا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز الأخبار من راديو عدن الغد وأبدأها معكم محليا. وزير التعليم الفني يتفقد مشروع تجهيز المختبرات الطبية والهندسية بكلية المجتمع بعدن. دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي تبدأها وزارة التعليم الفني وكليات المجتمع لكوادرها. عربيا ودوليا، اعتقال شخصين في لندن للاشتباه بمساعدة الاستخبارات الإيرانية. وكاتس يهدد إيران بأضرار جسيمة لم تشهدها من قبل. اقتصاديا، مصر تعلن عن تطور جديد في إجراءات طرح بنك القاهرة. البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويعزز التوقعات بخفضها. الرياضيا، الدار البيضاء ستستضيف نهائي كأس العالم 2030. الاتحاد الفرنسي يسحب دعمه لإنفانتينيو. وللمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير.

0: هو
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: يا أيها السيدات والسادة وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة، مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

بقايا ذكريات يا غزل يا حب خادع يا زمن ولا وفات كنت أنغامي وأنسي كنت أحلامي وكأسي كنت بدري كنت شمسي

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة

0: كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: على بحر غشيم. الله يرحمه.
1: آمين.
2: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.